أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية 100% خليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009. الخليجية

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عدلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية. أشعار غزال على الخليجية. إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي، كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
1: أشعار
0: فساع
1: على الخليجية.
0: أشعار فساع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك وانا ازرع الطيب في عيونك واجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
3: وهملها وهملها وهملها
2: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسهلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وأولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وأولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
3: واجملها واجملها
2: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفة وقبلها
3: وهوي عليها من اللحفة وقبلها
2: اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير فمحجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطيف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح منها للطيبة بس ما خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤة فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي يناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع سف السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من الضيقه احجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سماء الابداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله الا نام فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعه الارحام، دون بابه يرد السايل اسياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الايتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجه، والحقيقه ببعض الوعي والالمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجه، وكل يوم تحقق حلم من الاحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفتن عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع،
3: أشعار
0: فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين خلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود لثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل، واصبح الشوق مله كان لجل القليل، كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله وبيض طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه جميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بقله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة، اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، اخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، اخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لاخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامه، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامه. انا مسوي لي قصيده في 20 بيت، ولك في كل بيت علامه. ايامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامه، والفهم يطغى في عقول الفهيمين على التعنت والجهل والغشامة. والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامه، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامه. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر تحت ظلك رقى للغمامة. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا أنت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامه. لو قالوا الهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفاع ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 4297 قتيلا منذ 2 مارس. الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي للتصدي لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الإرهاب. ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2300 شخص و 11,000 مصاب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة وبناء فضاء سيبراني آمن وموثوق بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار العالميين. جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات الذي ضم مجلس الأمن السيبراني في أعمال المؤتمر رفيع المستوى مكافحة الإرهاب المنعقد ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب. وألقى سعادة دكتور محمد دكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات كلمة خلال الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان الاستجابات الاستراتيجية لبناء القدرات التصدي لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة والناشئة. وقال الكويتي إن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني توفر للحكومات أدوات متقدمة لرصد التهديدات وحماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز أمن المجتمعات، إلا أن هذه التقنيات باتت تستغل أيضا من قبل التنظيمات الإرهابية والجهات المتطرفة لنشر الدعاية على نطاق واسع واستقطاب الأفراد وتطرفهم وإنتاج محتوى إعلامي صناعي مضلل ومحرض والعمل عبر الحدود سعيا إلى الإفلات من الرصد والكشف، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لضمان تطوير واستخدام هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة وجديرة بالثقة. تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية، ويأتي ذلك في إطار رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجهودها في دعم مستقبل المدن المستدامة. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين طانيوس.
5: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضاً في المنتدى الحضري العالمي في باكو، مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4297 قتيلاً. وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانية في بيان إن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا الهجمات منذ 2 مارس بلغت 4297 قتيلاً و12196 جريحا. ارتفع عدد قتل الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2300 شخص. وكشف خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا أن أكثر من 11,000 شخص أصيبوا في الكارثة، فيما تواصل فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وسط الأنقاض في المناطق المنكوبة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة وتأمين مراكز إيواء للمواطنين الذين فقدوا منازلهم. وفي السياق، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد 7 أيام على الضحايا تشهد تنكيس الأعلام فوق جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة إلى جانب مقار البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الخارج. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تأهل منتخب الولايات المتحدة لدور 16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 عقب فوزه 2-0 على منتخب البوسنة والهرسك في المباراة التي أقيمت فجر اليوم ضمن منافسات في دور 32 للبطولة. تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوزه على نظيره السنغالي 3-2 بعد التمديد في المباراة التي استضافها ملعب سياتل ضمن منافسات دور 32. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية. وصبحكم الله بالخير.
6: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: الخليجية 1009.
5: أكسجين على الخليجية
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. نرحب بمن يتابعنا ومن انضم إلينا ومن يسمعنا في هذه اللحظات من خلال انطلاقتنا وعبر ساعتنا الأولى ومن خلال أوتو عبر دانة الأثير 1009 السابعة ودقيقة واربعة وثلاثين ثانية توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 2 يوليو 2026. يصادف يوم الخميس، الخميس الونيس اللي كل حد يحبه، اللي بمجرد ما نوصل لهذا اليوم نتفائل بأن ذهب الكثير وبقي القليل، فإن شاء الله أيامنا تكون سهلة والساعات اللي تمر علينا أيضا تكون بسيطة خفيفة لطيفة على الجميع، والأهم أن نخلص النية ونتوكل على رب العالمين وننجز مهامنا بإخلاص وهمة عالية عشان يجينا الويكند ما نفكر بولا شيء. هي خلاص نستمتع بعطرة نهاية الأسبوع. خلوني أذكركم بأن أخذكم عهود الخلاني واستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، وبذكركم أيضا بوسائل التواصل للي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. ها هل في جيرة وهل بضبي أكثر ناس هاي الفترة مبسوطين صح ولا لا؟ عن قطار الاتحاد، يعني صراحة نحن في دولة تقول ما تفعل وتفعل ما تقول صدقا، ولازم تعرفون هاي المعلومات عن قطار الاتحاد. 30 يونيو بدأ التشغيل التمهيدي لخدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، وتستغرق الرحلة بينهما 1 ساعة و45 دقيقة فقط. وأتوقع شفتوا الكثير من الفيديوهات اللي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي وحديثها عن هذا الإطلاق وعن تجربتهم الشخصية. إنيل 30 سبتمبر 2026، وش باقي على هذا التاريخ بإذن الله بيكون هناك الانطلاق الرسمي لشبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب وافتتاح محطتي دبي والذيد. أما عن 30 ديسمبر 2026، فبيكون هناك افتتاح لمحطات منطقة الظفرة في أبوظبي، وفي 30 مارس 2027 بيتم افتتاح محطة الشارقة لاستكمال مسار قطار الركاب. إجمالي الشبكة سيصل إلى 11 محطة موزعة على 11 مدينة ومنطقة في مختلف أنحاء الدولة. عن موعد الحجز، تتوفر طبعا خدمات الحجوزات وشراء التذاكر اعتبارا من 22 يونيو ابتدى التاريخ حتى قبل الإعلان الرسمي والافتتاح اللي هو كان 30 يونيو. وطبعا قنوات الحجز ولا عن طريق تطبيق قطارات الاتحاد أو الموقع الإلكتروني لقطارات الاتحاد، أو حتى يوم توصلون للمحطة هناك بعد تقدرون تشترون التذاكر. بالنسبة لأسعار تذاكر مسار أبوظبي الفجيرة، الدرجة المريحة تبدأ من 55 درهم، والدرجة المميزة تبدأ من 120 درهم. مواصفات أسطول هذا القطار، يضم 13 قطار وبطاقة استيعابية تبلغ 400 راكب لكل قطار. تعالوا نرمس عن الشيء الحلو، الشيف ميثا طارق زين مجهز الوجبات في القطار وهي إماراتية. انزين التوسيعات المستقبلية، بتواصل إن شاء الله الشبكة خططها المستقبلية للتوسع لتشمل باقي إمارات ومناطق الدولة، وهذا يرسخ رؤية الإمارات في بناء منظومة نقل وطنية متكاملة ويعزز الترابط بين مختلف أنحاء الدولة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة. فحلم البارحة أصبح واقع اليوم، ومو بس حلم البارحة أصبح واقع اليوم، لا، أن ينجز هذا المشروع قبل أصلا حتى الفترة المتوقعة، هذا يعطينا أمل بأن حتى التواريخ اللي تم ذكرها قد فعلا يتم إنجازها قبل الوقت المحدد. ولذلك الإمارات تقول ما تفعل وتفعل ما تقول، ولا تعرف شيء اسمه المستحيل.

0: هو الخليج على الخليجية. وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
0: متابعين أنتوا تحديثات الواتساب؟ حطيتوا لكم اسم؟ ها؟ الحين أنتوا في الويتينج ليست ولا بعدكم؟ نصبح على مستمعين اللي متواصلين يانا. صباح الخير عهود من عبير النمر، حياك الله ويا مرحبا بشريم بطي، صباح التوافيق وكل البدايات الجميلة، عودا حميدا عدتي، أهلا وسهلا يا عهود، كيف أصبحتم جميعا؟ إحنا الحمد لله بخير وصحة وسلامة يا الريم، وشكرا على تواصلك ويانا الريم وعبير وكل مستمعين اللي يسمعونا في هاي اللحظات. ها، حطيتوا لكم اسم نكنين في الواتساب في التحديث الجديد ولا بعدكم؟ إذا حطيتوا نبغي نعرف شو أسماءكم المقترحة اللي حطيتوها الحين واللي وافق عليها الواتساب، بس بعدكم يالسين التريون بالدور. اللي ما يعرف عن تفاصيل تحديث الواتساب بنتكلم إن شاء الله في الفقرة القادمة وبنتعرف على هاي التفاصيل، لكن في انتظار تواصلكم في هذه اللحظات تخبرونا إذا حطيتوا اسم وافق الواتساب عليه وحاليا أنتوا في الويتينج ليست، خلاص ضبطوا أموركم حجزتوا لكم اسم. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good morning للجميع.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب، من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم اغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد اذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت مله.
0: اشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. اشعار.
0: اشعار
1: على الخليجية.
4: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
5: عام 2002 وقفت تركيا في مواجهة لم تطلق فيها كرة البداية، الكرة كانت مع الفريق الآخر عند دائرة المنتصف، بعد 11 ثانية كانت في شباكهم، انقض الأتراك على خطأ أحد المدافعين وأنهى هاكان شوكور الأمر قبل أن يجد معظم المشاهدين مقاعدهم. كان قد مضى على شوكور أكثر من 8 ساعات دون أن يسجل طوال البطولة، ثم جاءت تلك الأحد عشر ثانية ولا يزال هذا الرقم محفورا في التاريخ، أسرع هدف يسجل على هذا المسرح حتى اليوم.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
7: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
8: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

스타트. Good morning وصباح الخير وأعود في تواصلي وياكم إلى آخر التحديثات في الواتساب. الطريقة وايد سهلة من اليوم وساير في المستقبل القريب. يوم ييك شخص يقول خلنا نتواصل ممكن آخذ رقمك وانت ما تبغي تعطي رقمك مثلا يعني، فتقدر تعطي النكنيم أو اسمك وبالتالي يقدر يتواصل وياك. يا سلام، طريقة وايد حلوة وبسيطة وسهلة والكل يقدر يسويها للي يفضل مثل هذا النوع من الطرق. وعلى فكرة لازم تحجزون أسماءكم لأن طبعا بتكونون يعني في waiting list. الموضوع ممكن ياخذ ما أدري كم من الفترة أو كم من الوقت يعني، ولكن إن شاء الله أنه من بعد ذلك بيظهر للناس الاسم وبيكون هذا هو اليوزر نيم، وانتو بالتالي من خلال اليوزر نيم تقدرون طبعا تقدمونه. الله، تدرون شو مكتوب؟ لا مكتوب، انا كنت حاطه يعني سجلت، فمكتوب يوزر نيمز ار كومينج سون، قريبا يعني، وي ويل ليت يو نو وين يورز از ريدي تو يوز. بعد يعني مو بجاهز للاستخدام لكن قريبا ممكن يكون جاهز للاستخدام، فبالتالي تقدرون تعطونه لأي شخص بدون ما يعرف رقمكم. هذه هي فكرة التحديث الجديد للواتساب. الريم بطي تقول من قلتي حجزت؟ وافقوا هي هم وافقوا، لكن الحين بتترين إلين ما يعني يكون مفعل وجاهز للاستخدام 100%. أيضا شيخ الظاهري، شيخة ما بنقول الاسم عشان ما حد يعرف، بس أنا عارف حطت لها اسم. وصباح الورد لك يا شيخة والسلطان وخليفة، فوافقوا عليه، حطت الاسم وافقوا عليه وأصبح جاهز. فبالتالي هذه وحدة من الطرق اللي ممكن تتبعونها وتستفيدون منها من الحين. يعني تدخلون على الواتساب، صح، لازم أخبركم عن الطريقة، صح، تدخلون على الواتساب، من بعد ذلك تدخلون على اليوزر نيم وتحطون اليوزر نيم المناسب. ممكن يطلع ان هذا مثلا مستخدم، لا هذا ما ينفع، لا مثلا لازم تزيدون داش او اندرسكور او من اي من هذه العلامات، تزيدون رقم وغيره مثلا يعني، على اساس انه يصبح جاهز ويقبله الواتساب وخلاص يخليك على قائمة الانتظار إلى أن يفعل هذا اليوزر نيم وتقدر أوفيشلي ورسميا تستخدمه بدلا من أن تقدم رقمك لكل الناس، خصوصا أن في بعض الأحيان ما تبون صراحة تعطون أرقامكم للأشخاص اللي موجودين حولكم فتعطونهم اليوزر نيم. فهذا هو الفرق يعني. وبالتالي يعني مثلا يعني حد بيقول ما شي فرق زي تعطيت الرقم اللي اعطيته اليوزر نيم ترى بيتواصل ياي بالواتساب، لا، حد من الناس متطفل ممكن يرسل رسائل SMS، ممكن يتصل هاتفيا، وانت بغنى عن كل هاي الامور، تبغي بس التواصل يكون محصور ومحدود على الواتساب، فبالتالي تعطي الاسم. فهذه وحده من الطرق الجميلة حق المستقبل. إذا قابلتوا أي من الأشخاص، هناك أشخاص لا بالعكس أنتوا تبادرون تبون تعطون رقمكم، وهناك بعض الأشخاص تشوفون أنه ما له داعي تقدمون رقمكم، فبالتالي تستخدمون اليوزر نيم إن شاء الله يوم بيتم تفعيله. فاللي ما سواه إلينا الحين، هذه من تحديثات الواتساب الجديدة، وهناك قائمة انتظار، ويمكن حتى الاسم اللي حاطينه في بالكم أوريدي يكون ماخوذ، فشدوا حيلكم وجربوا وحاولوا. أنا بعد كنت أبغي اسم ما حصلت الصراحة، فسويت اسم آخر يعني. فهذه واحدة من الطرق اللي ممكن تستفيدون منها، ومن الحين تحجزوا لكم اسم وتريون عادة في الويتينج ليست إلى أن

يتم تفعيله رسمياً أوفيشلي 100%، وعقب تستطيع أن تتبادل اليوزر نيم الخاص فيك الخاص بالواتساب مع الناس اللي موجودين حولك بدلاً من الرقم. طبعاً الناس الجداد اللي أصلاً ما يعرفون رقمك. عموماً بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم. استعدوا لتفاصيل مسابقاتنا، إن شاء الله بنتعرف عليها عما قريب، وبننتظر منكم تأكدوا لنا ها سجلتوا ولا ما سجلتوا، اخترتوا اسم ولا ما اخترتوا. ننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على اليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع اليكس الاسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد، هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات للقادمين من إمارة الشارجة من عند شارع الوحدة تقريبا بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، وهناك ازدحام مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد من قبل سيتي سنتر الزاهية بشوية بالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي لين عند منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الازدحام المروري بادي من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية كما هو الحال على شارع الشيخ زايد في هذه اللحظات. شارع راس الخور عليه كثافة مركبات، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية على شارع الخيل، ولكن بتردون بتواجهون كثافة مركبات بسيطة جدا جدا جدا تكاد لا تذكر. أقدر أقول بشكل عام حركة طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: اختار.
2: صباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009 ومن خلال اختار في اللحظات الأخيرة من ساعتنا الأولى. كنا نتكلم عن موضوع وتحديث الواتساب، وفعلا هناك الكثير يعني ممن قرر أن يسجل له اسم وينتظر حتى لحظة التفعيل من بعد ما الواتساب وافق على هذا الاسم. عندنا من المشاركات اللي وصلتنا سعيد محمد يقول زين انت ذكرتين، ويقول سويته الحمد لله وقبله والاسم والحين ننتظر. أيضا عندنا من المشاركات عندنا عايد الزعابي، حياك الله يا عايد ويوم سعيد، تقول بمجرد ما انتشر الخبر على طول حجزت لي اسم وسجل. أحمد الغفلي يقول على طاري الواتساب، عرف واحد لين الحين يخزن الأسامي بالمسميات التقليدية يعني على أساس يقدر يفرق. والله أنا أشوف يا مستمعنا وزميلنا أحمد الغفلي، ترى ساعات الواحد يعني ما يقبض من كثرة المعارف ومن كثرة الناس اللي يتواصل وياهم، فيعني لازم يجلس يوصف منو هذا الشخص بوظيفته، ولا مثلا هذا الشخص إذا كان عربي ولا غيره، يعني يبتدي يدخل كذي أشياء شوية عقله بيستوعبها يوم بيرد بيشوف الرقم مرة ثانية. خلاص بعد الكبرشين يعني واحد كم بيقبض وكم بيوبل وكم بيتذكر أسامي، ما شاء الله الستات بدأت تزيد وتزيد وتزيد قائمة الأسماء والأرقام، فمعذور معذور هذا الصديق. وشكرا لك يا أحمد، ويتمنى لكم صباح ماتع لكل المستمعين، وصباحك أمتع وأسعد وأجمل يا أحمد. بناخذ في هاي اللحظات فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم في ساعتنا الجاية. وفي ساعتنا القادمة من الآن من هذه اللحظات تقدرون تشاركونا بكتابة كلمة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي، وخلوا الباقي عليا، بعرفكم على التفاصيل ان شاء الله لاحقا. Stay tuned و good morning.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذا يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر، استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري. الإمارات تعزز حضورها العالمي في الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2300 قتيل وإعلان الحداد 7 أيام.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع الرئيس السوري، بحث خلاله العلاقات الأخوية وتعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين والمصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية الجديدة والناشئة من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة وبناء فضاء سيبراني آمن وموثوق بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار العالميين. جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات الذي ضم مجلس الأمن السيبراني في أعمال المؤتمر رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب المنعقد ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب. عقد مجلس السلام الرقمية للطفل أمس إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. على هامش الإحاطة تحدثت لمركز الأخبار سعادة ميثا سويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام.
5: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا. يكون هذا المحتوى الإعلامي محتوى ينمي من مهاراتهم ويرسخ من القيم الإيجابية. بنطلق بالتعاون مع مجلس السلام الرقمي إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، بيمثل هذا الدليل مرجعية وطنية لجميع أنواع المحتوى اللي يحتاج الطفل في جميع مراحل النمو، وراح يدعم المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لإنتاج محتوى ملائم. الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية، وراح يكون طبعا يدعم الأسرة وأولياء الأمور في اختيار المحتوى المناسب لأطفالهم.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية، ويأتي ذلك في إطار رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجهودها في دعم مستقبل المدن المستدامة. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين طانيوس.
6: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا، تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً، وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضاً في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفع عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2300 شخص، وكشف خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا اليوم أن أكثر من 11 ألف شخصا أصيبوا في الكارثة، فيما تواصل فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وسط الأنقاض في المناطق المنكوبة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة وتأمين مراكز إيواء للمواطنين الذين فقدوا منازل لهم. وفي السياق، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد 7 أيام على الضحايا تشهد تنكيس الأعلام فوق جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة إلى جانب مقار البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الخارج. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتواصل رحلة الكأس في مونديال 2026، ومع اشتداد المنافسة حجزت منتخبات جديدة مقاعدها في دور 16، فيما تترقب الجماهير مواجهات قوية خلال الساعات المقبلة بتوقيت الإمارات. موجز سريع للنتائج، تأهل منتخب الولايات المتحدة إلى دور 16 بعد فوزه على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، لواصل صاحب الأرض الحضور في البطولة بثقة أكبر. كما بلغ منتخب بلجيكا الدور ذاته عقب فوزه المثير على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في مواجهة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة. وكان منتخب إنجلترا قد ضمن العبور أيضا إلى دور 16 بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف، ليكتمل مشهد جديد في سباق لا يعترف إلا بمن يصمد حتى النهاية. أما أبرز المواعيد المقبلة بتوقيت الإمارات، طبعا إسبانيا ضد النمسا الخميس 11 مساء، البرتغال ضد كرواتيا فجر الجمعة 3 صباحا، سويسرا ضد الجزائر صباح الجمعة 7 صباحا، أستراليا ضد مصر الجمعة 10 مساء. وبين أسماء كبيرة وطموحات عربية حاضرة، تبقى كل مباراة في هذا الدور محطة فاصلة في طريق المجد، فالكأس لا تنتظر كثيرا، ومن يريد الاقتراب منها عليه أن يكتب حكايته الآن. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
9: الجو جو.

0: أوتو أكسجين على الخليجية.
1: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: Good morning وصباح الخير. أعود في تواصلي وياكم في ساعتنا الثانية من خلال دانة الأثير 1009، ورحب بكل من يتابعنا ويسمعنا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. خلونا في منطلق ومستهل حديثنا في ساعتنا الثانية نتكلم عن الموسم الخامس لبيت The Heat. بيت The Heat هذا المهرجان يقام في دبي، مهرجان شبابي في فعاليات كثيرة وايد حلو. أتوقع يعني الفئة الشبابية يحبون مثل هذه الأجواء الحماسية، ولذلك أحب أقول لكم بأن 25 يوليو بتكون هناك ليلة موسيقية خليجية مع طلال سام وسلطان المرشد ضمن فعاليات الموسم الخامس لبيت The Heat. التذاكر متوفرة على بلاتينوم ليست، بيكونون موجودين في قاعة 8، فتقدرون تحجزون التذاكر من الحين وتستمتعون بوقتكم وتغيرون جو في أجواء الموسم الخامس لمهرجان بيت The Heat. فهذه بعض التفاصيل. وعلى فكرة الخليجية 1009 دائما يعني عندها منصة ودائما تسوي فعاليات وأنشطة وايد حلوة للشباب ولمن يحب يعني خلونا نقول المسابقات السريعة، تجارب الجميلة. فبصراحة هاي بعد فرصة ما تتفوت، فذكروا نفسكم، ذكروا ربعكم وزوروا بيت The Heat في الموسم الخامس. عموما في هاي اللحظات أرد أذكركم بأن نحن بندخل في تفاصيل مسابقتنا الأولى، وفي مسابقتنا الأولى عندنا جائزة قيمة متأهل من المتأهلين بيتأهلون يانا بيربحها، بتكون عبارة عن تلفزيون 75 بوصة يعني حجم كبير جدا، بالإضافة إلى اشتراك في تطبيق تود TOD، وأيضا تذاكر لروكسي سينماز. فهذه بعض التفاصيل الخاصة بالباكج اللي بيربح واحد من المتأهلين هذه الجائزة، وبيستمتع هو ربعه، يبغى يشوف أفلام، يبغى يشوف مباريات، يبغى يشوف مسلسلات، الشاشة وايد كبيرة وحلو الواحد كذا يتابع يعني الأشياء اللي يفضلها على شاشات ضخمة وكبيرة بمساحة كبيرة جدا. فأبغيكم تشاركوني في هاي اللحظات بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وهذه هي الطريقة الوحيدة. فشاركونا بكتابة فانز FANS، وبيكون عندنا مستمعين اثنين بيطلعون يانا على الهواء بيتبارون على الإجابات الصحيحة، واللي بيكون أسرع فيهم هو اللي بيربح ويانا. معتمدين احنا ثلاثة أسئلة لكل متسابق أو متسابقين اثنين يطلعون ويانا، نسألهم ثلاثة أسئلة، اللي يكون أسرع في إجاباته واللي تكون إجاباته صحيحة هو اللي يتأهل ويانا للسحب النهائي. الأسئلة أكيد مرتبطة تزامنا مع أجواء المونديال واللعبة الكروية الرياضية، أكيد بتكون الأسئلة عن بطولة كأس العالم. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بكتابة فانز مع اسمكم الثلاثية، وأنا دائما هني موجودة عشان أساعدكم. فحتى لو المعلومات يعني نص نص مش ولا بد، أنا موجودة عشان أساعدكم في الإجابة على هذه الأسئلة. بناخذ فاصل لمدة دقائق، الحين اخذوا راحتكم وشاركونا بكتابة فانز FANS مع اسمكم الثلاثية. All the best و good luck للجميع.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية
3: دانة الأثير.
4: 1-0-0-9
5: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
6: كانت للكرة في بطولة عام 1970 اسم، وهناك سبب لذلك. سميت البطولة بتيلستار نسبة إلى القمر الصناعي الذي بث أولى الصور المباشرة عبر المحيط الأطلسي. لم تكن تلك الألواح بالأبيض والأسود للزينة، بل كانت أول بطولة تبث عالميا عبر التلفزيون، وصمم النمط ليبرز على الشاشات بالأبيض والأسود. أصبح هذا التصميم شهيرا لدرجة أن الأطفال حتى اليوم ما زالوا يرسمون كرة القدم على غراره.
7: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
8: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد ما زال يعاني من ازدحام مروري في هذه اللحظات بالاتجاه إلى تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد أيضا الازدحام المروري ما زال قائم للقادمين من إمارة الشارجة من عند سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. أما عن شارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية، وأقدر أقول أيضا شارع الخيل الحركة فيه انسيابية. أنتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، والله يحفظكم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: سعود الدرمكي أيضا صباح الخير لشيخ الرئيسي، تركي الساحلي، محمد شافي النعيمي، يوسف سالم الحمادي، أيضا عندنا سمية الخوري وأمينة محمد عبد الله ومي علي، صباحك خير وورد ونور وسرور، وشكرا لتواصلك ويانا والله يسلمك. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا عندنا يمع الشامسي مشاركنا، سهيل محمد الذخيري، هزاع الشحي، وغيرها من المشاركات اللي وصلت من خلال شاشة الرسائل والمسجات. صباح السعادة لك يا عبدالله الزرعوني، وشكرا لكل من تواصل ويانا حتى هذه اللحظة. إذن كلمة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، هذا كل المطلوب منكم. Stay tuned و good luck للجميع.
2: سيداتي آنساتي سادتي،

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
11: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في أول مباراة نهائية عام 1930 اختلف الفريقان حول الكرة التي سيستخدمانها. أرادت الأرجنتين اللعب بكرتها وأرادت الأورغواي اللعب بكرتها، لذا قرر الحكم أن يلعب كل فريق شوطا بكرته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، ثم بدأت الأورغواي الشوط الثاني بكرتها وسجلت الأورغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب، كرتان مختلفتان، كأس واحد.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: tranquilo.
1: نعود وياكم في أجواءنا الحماسية ومع مسابقة وجهة الجماهير. كل ما هو كان مطلوب من مستمعينا أنهم يشاركونا بكتابة فانز مع أسمائهم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذا ما تم يعني خلونا نقول اعتماده، وفعلا مستمعينا شاركوا بهذه الطريقة. ولكن في هذه اللحظات خلونا نشوف منو اللي انضم لنا على الهواء مباشرة ومن سيتبارى على التأهل للجائزة الكبرى. في هاي اللحظات نقول صباح الخير لك يا عبد الله محمد الزرعوني.
2: يا مرحبا وسهلا
1: عبد الله، كيف المعلومات الرياضية؟
2: والله وصل
1: إن شاء الله. زين، نحن أسئلتنا اليوم صراحة سهلة يعني، وإن شاء الله يعني أنك تقدر تجاوب عليها، ولكن خلنا نشوف مستوى مستمعنا سعود عمر السويدي في هاي اللحظات. سعود ينضم إلينا، صباح الخير يا سعود.
3: صباح النور سرور.
1: سعود كيف معلومات الرياضية وياك؟
3: الله نص نص
1: نص نص، خلاص يعني عبد الله وسعود متساوين. ها أهم شيء، أهم شيء الروح الرياضية، هذا أهم شيء. نبدأ بالأسئلة.
3: يلا
1: بسم الله. السؤال الأول يقول لأي منتخب وطني يلعب محمد صلاح؟
3: مصر.
1: منو جاوب أسرع؟
2: والله عادي صراحة.
1: منو جاوب؟ أنتوا قولوا.
2: نقول نحن اثنين يا بعض.
1: زين متعادلين يعني واحد واحد. ها أوكي. كل كم سنة تقام بطولة كأس العالم للرجال؟
2: أربع سنوات.
1: منو جاء الحين؟ في حد جاوب قبل الثاني؟
3: أنا.
1: منو؟
3: سعود.
1: سعود أوكي 3-1. الحين السؤال الأخير هو الحاسم. زين باريس سان جيرمان يلعب في الدوري الأول لأي دولة؟
3: فرنسا.
2: فرنسا.
1: منو جاوب؟
3: أنا سعود.
1: سعود
2: يمكن أنا ولا سعود.
1: زين نقول خلاص نحسمها لسعود.
2: والله عادي
1: باتفاق منكم نحسمها لسعود.
2: يستاهل.
1: خلاص راضين؟ راضي يا عبد الله؟
2: نعم راضي.
1: احنا ما نحب نزعل حد من مستمعينا.
2: لا راضي.
1: يعني احنا نقول الف مبروك لسعود. سعود تاهل ويانا للسحب النهائي على الجائزه الكبرى، وحظ اوفر يا عبد الله. بس عبد الله يعني تحت الهواء تقول لي انت ما تعرف ولا شيء، ما شاء الله عليك معلومات الرياضيه زينه عندك.
2: انا في شخص يمي يساعدني.
1: زين زين زين. عموما هارد لك لك يا عبد الله، وان شاء الله في مسابقات اخرى تربح ويانا في الجوائز المختلفه. يومك سعيد وهارد لك، واهم شيء الروح الرياضيه.
2: اكيد اكيد.
1: وسعود نقول لك الف مبروك تاهلك، وتريانا يوم الجمعه ما تدري يمكن الفوز يكون من نصيبك. متفقين؟
3: متفقين.
1: شكرا لك يا سعود، يومك سعيد. إذا مستمعينا عبد الله وسعود مستواهم طيب يعني في المعلومات وفي الأجوبة على أسئلتنا الرياضية، لكن في النهاية لابد من أن تحسم النتيجة لمستمع من المستمعين أدوا، وأهم شيء الروح الرياضية تكون حاضرة، هذا أهم شيء في الموضوع. هذه المسابقة إن شاء الله بتكون مستمرة ويانا، وسنرى من سيتبارى بإذن الله في اليوم الأخير لهذه المسابقة. وغدا إن شاء الله بتكون عندنا تفاصيل نتكلم عنها عن مسابقة وجهة الجماهير. انزين احنا ما خلصنا، عندنا مسابقة ثانية تقدرون تشاركونا من خلال وسائل تواصلنا. عندكم رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، ولكن ابتداء من ساعتنا المقبلة مع بداية ساعتنا الجاية بيكون عندي سؤال بعد عن الأجواء المونديالية الكروية الرياضية، والدور الباقي عليكم أنكم تجاوبون على هذا السؤال. إذا جاوبتوا عليه كمبيوترنا بيختار مستمع من مستمعينا بيربح ويانا جائزة حلوة، وبتكون عبارة عن إقامة فندقية في ظل الأجواء الكروية. أمل عبد الله صباح السعادة، ومع الخليجية كل مزاج يتعدل الحمد لله، هذا أهم شيء وهذا اللي يسعدنا. صباح الخير أيضا لعبد الله سعيد الفلاسي، وعبد الله سعيد علي، وأحمد عمر محمود، ومايد عبد العزيز الشحي، وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. إلى هذا الفاصل ونعود إن شاء الله في تمام الساعة 9 صباحا.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة، اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، اخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، اخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لاخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامة، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامه. انا مسوي لي قصيدة في 20 بيت، ولك في كل بيت علامة. ايامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامة، والفهم يطغى في عقول الفهيمين على التعنت والجهل والغشامة. والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامه، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامة. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر تحت ظلك رقى للغمامة. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا أنت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامه. لو قالوا الهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ ارسل الأموال 3 مرات مع بوتم خلال كأس العالم واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم، بالإضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلنت الرئاسة الفنزويلية بالإنابة أو الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد لمدة 7 أيام على أرواح ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضي وأسفرا عن مقتل 2300 شخص وإصابة أكثر من 11,000 شخص. شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، وأصابت الضربات التي تمت بالصواريخ والطائرات المسيرة مباني سكنية وتسببت في اندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1406 حالات منها 438 وفاة. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا مما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الجوجلكم على الخليجية 1009. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعين من جديد من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة مع أجواء وجهة الجماهير، ولكن هنا مع أجواء فندقية. التفاصيل هي كالآتي: هناك فايز بيربح ويانا اليوم بإقامة لمدة ليلة لشخصين تاريخ 5 يوليو في فندق ميديا ون، شامل وجبة العشاء والريوق وأيضا متابعة المباراة لايف في جاردن أون إيت. هذه هي التفاصيل. طبعا خلال هذه الفترة فندق ميديا ون عندهم عروض وايد حلوة وعروض تستحق التشجيع. استمتعوا بكومبو كأس العالم بقيمة 105 دراهم، ويشمل بورجر، بطاطس، بوب كورن، بالإضافة إلى عروض مختلفة موجودة عندهم وأسعار خاصة للجماهير اللي لابسين قمصان منتخباتهم للأشياء المعروضة هناك. أيضا وجهة دبي الأروع لعشاق كأس العالم على السطح، شاشات عملاقة، دي جي خلال مباريات نصف النهائي، ديكورات كروية وأجواء جماهيرية من أول صافرة وحتى آخر هدف. هذه المسابقة تأتي برعاية رويا بانك وبوتم وأيضا صيدلية أستر. خلونا نتكلم اليوم عن بوتم. يجب التواصل حول العروض، حول أكيد طبعا هذه التفاصيل نخبركم عنها شيئا فشيئا يوم بيوم، كل مرة نعطيكم تفاصيل مختلفة على أساس تستفيدون منها. كل تحويل ترسله إلى بلدك يقربك أكثر من المكافآت النقدية وأسعار التحويل المعززة والجوائز الكبرى اللي تغير حياتك. فقط أرسل الأموال إلى بلدك لتحصل على فرصة للفوز في كأس العالم، هذا طبعا مع بوتم الراعي الرسمي للاعب الثاني عشر والجماهير. انزين خلونا نخبركم من عندهم في دور المجموعات عرض يوم المباراة. شو هو عرض يوم المباراة؟ استرداد نقدي عند تحويل الأموال إلى الدولة التي تلعب في ذلك اليوم، فقط للدول التي تلعب. لذلك يجب الانتباه وعدم الاكتفاء بقول أرسل الأموال إلى بلدك. مدة العرض طبعا هم مستمرين إلين يعني نهاية الشهر، وهناك أكيد تفاصيل مختلفة عن البطولة وعن العروض اللي يقدمونها بوتم خلال هذه الفترة من 11 يونيو وحتى 19 من يوليو. انزين خلونا اليوم نسألكم سؤال خاص بهذه المسابقة للي حاب يربح ويانا هاي الإقامة الفندقية. السؤال يقول زين، ماذا يعني إذا أصدر الحكم لأحد اللاعبين بطاقة صفراء؟ ماذا يعني إذا أصدر الحكم لأحد اللاعبين في المباراة بطاقة صفراء؟ شو يعني شو تفسير هاي الحركة؟ شو يعني يوم الحكم يطلع بطاقة صفراء لواحد من لاعبي هذه المباراة؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وفي نهاية ساعتنا الثالثة والأخيرة بيتم الإعلان عن اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بهذه الإقامة الفندقية. لكم المزيد من التفاصيل إن شاء الله في الفقرة القادمة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامه 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: من قبل دفن بهاج سمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفه الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زيفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبه طلبه ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-20
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

في مسابقة وجهة الجماهير هناك أيضا رابح بيربح ويانا إقامة فندقية في فندق ميديا ون لشخصين. طبعا بتكون هاي الإقامة لمدة ليلة وشامل وجبة العشاء ووجبة الريوق، وبالإضافة إلى متابعة المباراة لايف في جاردن أون إيت هناك. الفعاليات جميلة، وخصوصا يوم تكونون ويا الناس تتحمسون أكثر بنتائج هذه المباراة، وخصوصا إذا كان فعلا يعني فريقكم هو اللي يلعب، اللي أنتوا تشجعونه هو اللي يلعب، فحماسكم يكون بعد دبل ويمكن حتى تربل. فطلبنا منكم اليوم تشاركونا بالإجابة على هذا السؤال: ماذا يعني إذا أصدر حكم المباراة بطاقة صفراء لأحد اللاعبين في هذه المباراة؟ ماذا يعني إذا أصدر الحكم حكم المباراة بطاقة صفراء لأحد لاعبي هذه المباراة؟ شو يعني؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. لا ما شاء الله ثقافة مستمعينا زينة يعني في أجواء كرة القدم. نصبح على من شاركنا في هاي اللحظات واللي نسى يذكر اسمه الثلاثي يشاركنا باسمه مع الإجابة. عبد الله سعيد الفلاسي ونورة خالد أحمد، أنا بصبح إليكم جميعا سواء كانت إجاباتكم صح ولا لا، ولكن هناك الكثير من الإجابات اللي تحمل الإجابة الصحيحة، واختصارها ترى بكلمة ما يباله تفكير، بكلمة وحدة إذا شاركتونا بهاي الكلمة يعني أنتوا صح. اسم حسن البلوشي، آمن حسن البلوشي، محمد شافي النعيمي، فاطمة حسن صالح، أيضا يمع الطاير، يوسف سالم الحمادي، هبة محمد حمد الفلاسي، عاش محمد عبد الله، أيضا من المشاركات اللي وصلتنا إيمان عيسى مشاركتنا في هذه المسابقة، رهف صواف وغيرها من المشاركات اللي للأسف مستمعين أظني من العيلة شاركوا بدون أسمائهم الثلاثية. فنحن نرد نذكركم اللي يبغي يشاركنا عشان الكمبيوتر يتعرف على مشاركاتكم، لابد من أنكم تشاركونا بأسمائكم الثلاثية أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذا نحن في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، هذه فرصتكم الأخيرة. ماذا يعني يوم يطلع حكم المباراة بطاقة صفراء؟ شو يعني لأحد لاعبي هذه المباراة؟ ها شو يعني البطاقة الصفراء في مباراة كرة القدم؟ شو معناها يوم الحكم يصدرها لواحد من اللاعبين؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عش بفوق الثرى ودموع الأكرام تصنع

وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما. الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

3, 2, 1. وإلى المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات وإلى كمبيوترنا في هذه اللحظات. بيختار كمبيوترنا فايز بيربح ويانا بهذه الإقامة الفندقية لمدة ليلة لشخصين شامل وجبة العشاء والريوق ومشاهدة المباراة لايف في غاردن أون إيت في فندق ميديا ون. خلونا في هاي اللحظات نخبركم عن العروض اللي فعلا ممكن انكم تستفيدون منها. طبعا ميديا ون يعود من ابرز وجهات كاس العالم في دبي، حيث يجمع بين اجواء الفانزون على السطح وعروض الغرف الليليه ابتداء من 199 درهم ليتمكن المشجعون من مشاهده المباريات الليليه والاستمتاع بهذه الاجواء والاقامه في نفس الوجهه. المشاهده مشاهده المباريات طبعا تكون في الزون المخصص اللي هو غاردن اون 8، فان شاء الله اللي يعني بيفوز ويانا يستمتع بهذه الاجواء ويغير جو ويا الشخص اللي بيختاره وبياخذ وياه في هذه التجربة وفي هذه الإقامة الفندقية لتاريخ 5 يوليو. في هذه اللحظات كمبيوترنا، يا كمبيوترنا تفضل واختار الفايز اللي بيفوز ويانا. عن سؤالنا، سؤالنا كان يقول شو يعني البطاقة الصفراء إذا أصدرها حكم المباراة لأحد اللاعبين؟ شو معنات البطاقة الصفراء؟ وصلتنا الكثير من المشاركات من مستمعينا، والإجابة باختصار انذار. انذار، اختصار الكلام كله انذار، إذا طلعوا بطاقة صفراء انذار. فاللي شاركونا واختصروا الموضوع فعلا أنتوا صح، ولكن اليوم نقول ألف مبروك لهزاع عبد العزيز السهيل الظاهري. هزاع عبد العزيز السهيل الظاهري، ألف مبروك لك يا هزاع. مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم هاي الجائزة. حظ أوفر لما فازينا في هذه المسابقة، stay tuned، تابعونا باكر قد تكون فرصة الفوز من نصيبكم. في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، استمري تقريبا أنا أخذكم عود الخلاني في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، إلا لقب إذن واحد أحد يتجدد باكر في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009 من دانة الدنيا من دبي من هذا الكوكب الآخر. نودعكم ونشوفكم على خير غدا إن شاء الله في تواصل جديد، في يوم جديد بنفسية جديدة وبحتى أهداف جديدة، وحتى إن كانت متعلقة باليوم الأخير من هذا الأسبوع تنجزها تخلصها وتستمتع بويكندك بالطريقة اللي تحبها. عموماً في هذه اللحظات وكالعادة نختمها ونقول Good morning للجميع ومع ألف ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سلام تسليم حلاته مثل شهد المنحلة، أحلى من أنفاس الربيع اللي ذعذع ندها. نوره إلى سلمت به يشبه من الصبح أوله، وعفويته تصعب على مزح الرجال وجدها. ماخذ من الطيب أحسن، وماخذ من الحب الولا، وماخذ من الثنتين طيبها وخلى ضدها. مطرز بالطيبات وبالفكر والبسملة، صلاة خلا قلب شر على النبي لا بدها. ما هو يقال من الضمير إلا لمن يستاهله، ولا عشق غير النفوس الصافيات تودها. عليك يا ريف النفوس الخاويات الممحلة، اللي زمنها لاعب فيها وبيح سدها. يا صانع قول المثل الطيب يوجد فيها له، يا جابر دورات بقعة تلتزم في حدها. الطيب من طيبك يغار يغار وانت تموله، يلين صاحت كفك اللي طيبها من جدها. يا ابو المراجل لو ضحت حقيقة المسترجلة، اللي حداهم لا تمرجل مرتين يعدها. يا ابو اليتامى والفقارة والضعيف والأرملة، يا معلم كفك ثقيلات الحمول يشدها. قالوا هذا منه وقلت شوي يا لين أصله، ما هي توصفه القصيدة لو توصل حدها. هذا الذي لا منزعل تهتز الأرض منزعله، وإذا رضى تمطر وتزهر بالنفل مجردها. هذا الذي حلمه يجلي في المواقيف اجهله، هذا الذي لا كبرة الصكات بيده ردها. هذا الذي لا كبرة القصة وحجم المعضلة، ثقل الحمل فوق الزمول اللي الطاير بدها. تثني له الركبة ويسكت شارب لم يفتله، تأتي على ما يشتهي يوم الجذور يقدها. ما به فقير ولا غني إلا من الجود اشمله، يمناه تعمر في الديار الخالية لا مدها. الله وهبه من الفراجات العلا ما يهله، والله خبير في العباد يدري إنه قدها. هذا ولد راشد ولد مكتوم راعي لوله، لولاه ما قامت بلاد ولا ترسم حدها. مسلسله عز وفخر يا طيب بحر مسلسله، نعم ونعم نعم ونعم نعم وعد ردها. وانا يا بوي اذا تغنيت البيوت مهوله، لترتقي غصبا على لساني لجيت عدها. كانها على حضرة جنابك تنحفظ ومقوله، كانها تقول انا رساله والرسالة ودها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1
3: 0
0: 0

هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضاريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد لمدة 7 أيام على أرواح ضحايا زلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو الماضي وأسفرا عن مقتل 2300 شخص وإصابة أكثر من 11,000 شخص. شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، وأصابت الضربات التي تمت بالصواريخ والطائرات المسيرة مبان سكنية وتسببت في اندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي. قال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتكار إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من الدول الأعضاء في الحلف خلال القمة المقررة في أنقرة الأسبوع المقبل أن تمضي على وجه السرعة نحو تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي والإجراءات المتعلقة بالدفاع. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1406 حالات منها 438 وفاة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الغالي

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كلمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامه 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟ من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانت الأثير
4: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: شوف لي صرفة تراني ما قويت
2: الخليجية 1-0-0-9
3: دانت
2: إلى

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا هاجس الشعر دامك حاضر إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني. يا هاجس الشعر دامك حاضر إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني حزين، والحزن عمره ما يروعنا. لو كان أبكى عباد الله وابكاني، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها. نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها. نعاني وهكذا لين دنيانا تودعنا، ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني. ياما مع من تولع حن تولعنا، وياما عسفنا صعيب الخيل بعناني. سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا، وكم ليلة بات قلب الشوق نشواني. أرجوك من جوهم الوقت طلعنا، نبغي نعيش الحياة بحب واماني. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني. اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني. وانا بشعر احاسيسه تجمعنا، بهدي علشان جمهوري ترياني. اخر قصيدة مسويها على معنى ضمنتها، ما حوى فكري ووجداني. ليه انت زاحم وأرض الله تاسعنا؟ ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني؟ اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا، انظل مهما حصل ربعنا وخلاني. حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا في ديننا، والوطن نزعات شيطاني. باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا، إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني. حنا رجال مع العالم تواضعنا، يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني. وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا، بل ونشبع كل جيعاني. حنا رجال على القمة تربعنا، ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني. عن التقدم لا يمكن شيء يردعنا، هذه قناعات زايد بن هياني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القادم منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار. شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بعدما استهدف الطائرة مسيرة وصواريخ مبان سكنية في هجوم وصفته روسيا بأنه رد على هجمات استهدفت بنيتها التحتية المدنية في الآونة الأخيرة. يواصل أكثر من 4000 منقذ ومسعف أجنبي عملهم في المناطق المتضررة من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، فيما تجاوز حجم المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى البلاد 7000 طن. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. لقي 59 شخصا حتفهم في فيضانات شهدتها ساحل العاج منذ منتصف مايو وبدء موسم الأمطار الغزير جدا هذا العام، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويارنا على 1-0.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1-0-0-9.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
4: آه يا من ونولت الغهار من جروح ساطية بكسرني،
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح مزيف ولا لقينا ديوانه
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلا خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
3: كل عام وانت الحب يا ضي هالعين.
2: ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وانا عليك استودع الله في كل حين،
3: وانا عليك استودع الله في كل حين.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
0: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في امارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محلة. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لعام 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وكرم سموها الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. أطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية مبادرة جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية وتستهدف أكثر من 500 ألف مستفيد في 6 دول أفريقية وهي موريتانيا، نيجيريا، وليستو، وزامبيا، ونامبيا، وأنغولا. شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بعدما استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ مبان سكنية في هجوم وصفته روسيا بأنه رد على هجمات استهدفت بنيتها التحتية المدنية في الآونة الأخيرة. يواصل أكثر من 4000 منقذ ومسعف أجنبي عملهم في المناطق المتضررة من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، فيما تجاوز حجم المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى البلاد 7000 طن. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1406 حالات، منها 438 وفاة. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. لقي 59 شخصا حتفهم في فيضانات تشهدها ساحل العاج منذ منتصف مايو وبدء موسم الأمطار الغزير جدا هذا العام وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

ما أنكر، ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: والخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42 المنامه 32 38 الدوحة 31 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 32 42 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

من فريدوم. لا تفوت، احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: هاتولي الجيبة لأن الرنج ستاته، ما ينفع إلا لرنجي عند رنجية. ستاته الدلله في كل لفاته، تدلي لأمي ولدها بكل حنية. ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته، عين أشقر شايف إن حمامتنا حيه، بيبانه السود جاماتها ومسكاته. شاهين بمنكبه متعرضة شويه، من سرعته ما تميز رقمه لوحاته. لا خطف كنزوله زوله كدريه، من المجاهيم ماخذ كبره مثنات، وكنفزته لا مشى فزته عمانيه. والجيب مشهور وانا مغرمه في ذاته، ولا يملكه غير ناس ذاته اهميه. تشوف في عاج طبلونها اشارات، ولا يلتزم للاشارات المرورية، حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته، لأن خصوصي ولوحاتها خصوصية. توفقت شركته في وضع لمساته، مصمم من بطريقها الاحترافية، غلو سعره يقلل من مبيعاته. مراحل السوق غير 2%، والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية. والشاعر اللي مروح من إماراته، ما قصده إلا يزور أهله السعودية، من حبهم راح بإحساسها وببياته، ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه. مع أهل الطيب مثبوتها علاقاته، متميزة عن سواها غير عادية، والطيب له قيمته في عيون ساداته. أخوان في الدين والرايها خليجية، من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطة النعيرية، يعيد للشعر بعض من أولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية. شاعر ولا غيرت الأيام،
2: ولا غيرت الأيام
1: نظراته، ما غيرتها الوجاهها والرفاهية. ليبتسم تحفظ الأيام بسماته، حتى ولو بسمته ما هي ضرورية. الوقت دوار والعربانة شماته، وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية، وإن كان خبى على ربعها معاناته. هذه تراها كرم ما هي أنانية، حنا سند من يعاني في معاناته، والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية. هالشام خلي شمخ راسها سماواته، والعادي اللي يحب أشياء عادية، طموح من عاد عمرها في بداياته، وعلى قصار النظر تسموه مبادية. الهجن والصيد من خيرة هواياته، ومتولع انفس سباحها والفروسية، يصدق مع الصاحب ويسمح الزلات، هن جات عن قصد ولا جات عفوية. ولا العدو ما يغير بابتساماته، يشوف عيونه انواع الكراهية. والواحد اللي مشكك في سمع ذاته، اقول له من ذكر جني وجنية، ماني بشاعر يقلب في ملفاته، اجيبها للجماهير ارتجالية، اقولها قول محتاجنا الحاجات. تعجبك مسموعة وتعجبك مقرية، لو كل شاعر تحكم في أدواته لقيت له في قلوب الناس شعبية. تفوح بإبداع فكرها شاذلياته، اللي فناجيلها معنى وقافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: خلكم مستانسين ويانا على

0: الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تجين وكل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10:00 PM فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
1: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
2: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وذلك خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن بأبوظبي. وكرم سموه الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. بحث معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية مع كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الأرجنتين الصديقة سبل ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الأرجنتين لمعالي الدكتور ثاني الزيودي ضمن أيام التجارة الإماراتية. أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية، وتستهدف أكثر من 500,000 مستفيد في 6 دول إفريقية هي موريتانيا، نيجيريا، مملكة ليسوتو، زامبيا، ناميبيا وأنغولا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن هدف اتفاق الإطار واضح وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشددا على أنه لا تراجع عن حصر السلاح. هزت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بعدما حذر الرئيس فلوديمير زيلنسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم ضخم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42 المنامة 32 38 الدوحة 31 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 32 42 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: صابر على مر الليالي والأيام، لو حسرتي في القلب شبت حطبها، عطيت ما بيدي وعودت من لام، وانا سما وانا سما ما جف ما طر سحبها، خذلتني وانا القوي قلب وعظام، شايف ودايس من ظروفي لهبها، ما انتهب اول كسر لاول خصام، في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام، ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول حاول يعديها لك القلب ما رام، يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام، يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام، بسمه ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام، صدق طيوفي واشتياقا جلبها، وان شفتها تبكي ترى ترى ما هي وهام، هذه الحقيقة زادها مع شربها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وكان حورية أنت مهدي الغرام، وانت زلزالة للموت.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، أتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وأنا عيني تشوفني أكبر من الأرض بكملها. ما كان متوقع من الألف عشريني إني بوقف برجلي في محافلها. علم أحبائي وعلم معاديني، وقت وأهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، إن كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني، اللي إلى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: عدالة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وذلك خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن بأبوظبي. وكرم سموها الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. احتفلت وزارة المالية بالإطلاق الناجح والإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، معلنة استكمال أول إصدار سيادي في الصكوك صمم خصيصا للمستثمرين الأفراد وانطلاق تداوله في السوق الثانوية. وسجل الطرح الأول إقبالا استثنائيا تجاوز التوقعات الرسمية، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم. أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية، وتستهدف أكثر من 500,000 مستفيد في 6 دول أفريقية هي موريتانيا ونيجيريا وليسوتو وزامبيا وناميبيا وأنغولا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن هدف اتفاق الإطار واضح وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشددا على أنه لا تراجع عن حصر السلاح. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. تأتي هذه الحرائق بعد أيام قليلة من موجة حر غير مسبوقة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: Green Tea.
3: لا تقتصر فوائد الجوافة على مذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، بل قد تمتد أيضا إلى تعزيز فعالية علاج أحد أكثر الاضطرابات الغذائية شيوعا، وهو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. وكشفت دراسة حديثة أن شرب عصير الجوافة بالتزامن مع تناول مكملات الحديد قد يساعد أيضا في تحسين امتصاص الحديد في الجسم ورفع مستويات الهيموغلوبين بصورة أفضل مقارنة بتناول المكملات وحدها، وفقا لأحد المواقع الإخبارية. وقد أجرى باحثون مراجعة منهجية لدراسة تأثير شرب عصير الجوافة في مستويات الهيموغلوبين، وبالتالي الهيموغلوبين هو بروتين غني بالحديد يوجد في خلايا الدم الحمراء، ويتولى مهمة نقل الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم. وعندما تنخفض مستوياته قد يصاب الشخص بفقر الدم الذي قد ينجم عن نقص الحديد في النظام الغذائي أو فقدان الدم أو أسباب صحية أخرى. طبعا يقول العلماء، بحثنا فيما إذا كان شرب عصير الجوافة بالتزامن مع تناول مكملات الحديد يحسن مستويات الهيموغلوبين بدرجة أكبر مقارنة بتناول مكملات الحديد وحدها. وأضاف العلماء، على الرغم من أن مكملات الحديد تعد العلاج القياسي لفقر الدم، فإن كثيرا من المرضى لا تزال مستويات الهيموغلوبين لديهم أقل من المعدلات المثلى رغم التزامهم بتناول أقراص الحديد بانتظام، من خلال دمج وتحليل بيانات مستمدة من العديد من الدراسات التي توصل من خلالها الباحثون والعلماء إلى هذه النتائج. لذا ينصح الخبراء بالتعامل مع هذه النتائج أيضا بحذر، وسؤال كذلك أيضا الأطباء قبل إجراء أي تغييرات في الخطة العلاجية. ولكن في النهاية عصير الجوافة هو من العصائر المفيدة كما ذكر العلماء في هذا الجانب، ويجعل الإنسان دائما إن شاء الله في صحة وفي عافية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: Eva.
1: كاريوكي تفتتح بيتزا هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيتا هيت دي اكس بي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد ممكن يسويها، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الجو جوكم.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: Green Tea.
1: يعد تناول التفاح بانتظام علاجا طبيعيا وفعالا للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL والكوليسترول الكلي في الدم، بينما يساهم في الوقت نفسه في رفع مستويات الكوليسترول النافع HDL، وذلك بفضل المحتوى الغني بالألياف ومضادات الأكسدة. طبعا يحتوي التفاح على العديد كذلك أيضا من العناصر التي تكسب من خلال قشرة التفاح، وأيضا هي تكسبها لونها الأحمر، وبالتالي ترتبط بتحسن صحة القلب. طبعا هذه العناصر الموجودة في التفاح والتي وجد العلماء أنها تساعد أيضا في تنظيم مستوى السكر في الدم، كما يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف وخاصة البكتين الذي يقلل مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة LDL، وهو النوع الضار من الكوليسترول في الدم. طبعا تبدو هذه العناصر الغذائية الموجودة في التفاح مفيدة للصحة، فأشارت مراجعة لخمس دراسات أجريت في عام 2017 إلى أن تناول التفاح يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 18%. ووجدت مراجعة أخرى من عام 2022 والتي حللت 18 دراسة أن تناول التفاح والمزيد من التفاح والأطعمة المشتقة منه مثل عصير التفاح يمكن أن يقلل من الكوليسترول إذا حافظت على هذه العادة لأكثر من أسبوع واحد، فبالتالي تكون هناك نتائج إيجابية خاصة بهذا الأمر. طبعا هناك الكثير من النصائح الخاصة بهذا الأمر، وهو أولا تناول التفاح بقشوره، ثانيا اختيار الثمرة الكاملة، وثالثا تناوله مع نمط حياة صحي، فبالتالي تستفيد من هذا الأمر استفادة كبرى، ويكون دائما الإنسان يشعر بالصحة والعافية من خلال تناوله لثمرة التفاح.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: يعني دي الخد قلبي من كظامي شوف لي صرفة تراني ما قويت
2: الخليجية
0: 1-0-0-9
2: دانت

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. منصور بن زايد أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة من أجل الخير 2031. الشيباني علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصراً.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وذلك خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن بأبوظبي. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031 بعد تحقيق 3.23 مليارات درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة، أرقام تعكس قوة شراكة وطنية تجعل من العطاء محركا للتنمية المستدامة ونموذجا عالميا لصناعة الأثر الإيجابي. كما كرم سموه الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. أكد معالي بابلو كيرنو ماغراني وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين أن دولة الإمارات تمثل شريكا استراتيجيا يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود. وقال ماغراني في كلمته خلال المنتدى الذي عقد في قصر سان مارتين مقر الدبلوماسية الأرجنتينية بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي، قال إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب بعدا سياسيا واقتصاديا مهما في ظل التحديات التي يشهدها العالم. أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية، وتستهدف أكثر من 500,000 مستفيد في 6 دول إفريقية. نظمت وزارة المالية مراسم قرع الجرس احتفاء بإطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي يتيح للأفراد فرصة الاستثمار في صكوك حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية قال في حديث لمركز الأخبار إن الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد شهد إقبالا كبيرا.
5: بداية نبغي نبين أهمية الإصدار. كان الهدف الأساسي للإصدار إدخال أداة من الأدوات الاستثمارية الجديدة للأفراد. الأفراد في الماضي كانت لهم يعني ودايع أو استثمار في الأسهم أو في العقارات، ولكن اليوم طلعنا بأداة جديدة على الصك الحكومي. العائد ماله بيكون 4.3%، السداد بيكون على نصف سنوي، أيضا مسموح للأفراد أنهم يتداولون خلال سوق دبي الجوالي. النجاح اللي حققه الإصدار هو العدد الكبير اللي شفناه من الشباب ومن السيدات، أيضا العدد الكبير اللي فاء المبلغ اللي مطلوب، أيضا هذا يشجعنا أن تكون لنا إصدارات ثانية في المستقبل إن شاء الله.
4: عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل يوم أمس إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي. على هامش الإحاطة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
6: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل، مما يؤثر على تحصيله العلمي على نموه النمو الكامل وجودة حياته في المجتمع.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اليوم خلال زيارة يجريها إلى لبنان إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. ولفت الشيباني خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى أن الزيارة تترجم موقف دمشق الداعم للبنان حكومة وشعبا. من جانبه قال سلام إنه وقع مع الوزير الشيباني على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا متابعة العلاقات وتنسيق المشترك. ختام النشرة بهذا الخبر. تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين تانيوس.
7: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
4: ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
10: 1 0 0

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: أظهرت الأبحاث أن العديد من المكملات الغذائية يصعب على الجسم امتصاصها، ويمكن أن يحسن تناول مكملات أوميغا 3 مع وجبة غنية بالدهون من امتصاصها، لأن الأوميغا 3 قابلة للذوبان في الدهون. طبعا هناك بعض الأطعمة اللي فعلا تساعد على امتصاص الأوميغا 3 في الجسم، وبالتالي حتى لو أخذ الأوميغا 3 طبعا من خلال كمكمل غذائي، لكن علينا أن نعرف هذه المعلومة، أن بعض الأنواع من الأطعمة ممكن أنها تساعد في أن يعني يكون امتصاص هذا الأوميغا 3 وهذا المكمل الغذائي أفضل إذا تم تناول مع هذه الأطعمة. أولها الأفوكادو، ويعد مصدر غني بالدهون الصحية، حيث تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه بشكل خاص على تعزيز امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الذائبة في الدهون. وهناك الكثير من الجامعات قامت بعمل مجموعة من الدراسات والبحوث حول هذا الأمر. أيضا بذور الشيا، حيث تعد بذور الشيا مصدر نباتي غني بالدهون، كما أنها تكمل الاحتياج اليومي من أوميغا 3، تحتوي 28 جرام من بذور الشيا، أيضا على تقريبا 5 جرامات من حمض ألفا. الأسماك الدهنية هي غنية بالدهون الصحية، وبالتالي أيضا ليس من قبيل المصادفة أن تسمى مكملاتها الغذائية بزيت الأسماك، التي توفر كذلك هذه النسبة من الأوميغا 3، منها الأسماك الدهنية السالمون والماكريل، وكذلك أيضا هي من الأشياء المساعدة في هذا الجانب. إذن هناك أشياء تساعدنا في امتصاص الأوميغا 3، وكذلك حتى يكون الإنسان دائما في صحة وكذلك أيضا في عافية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا مارو، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها افطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا وهو سيد القوم. يليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي واعتراضي.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من الثالث إلى التاسع عشر من يوليو من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى العاشرة مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: جرين تي.
1: وجرين تي لازلنا متواصلين. يعد البوتاسيوم أحد المعادن الأساسية التي لا غنى عنها للحفاظ على صحة الجسم وأداء أعضائه ووظائفه بكفاءة، رغم أنه لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به بعض الفيتامينات، فإنه يؤدي دور حيوي في عمل الأعصاب والعضلات وتنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب والعظام. طبعا يمكن الحصول على الكمية التي تحتاج إليها ويحتاج إليها الجسم بسهولة من خلال نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات، ووفق بعض المواقع الطبية والعلمية يساعد البوتاسيوم خلايا الجسم على أداء وظائفها بصورة سليمة، إذ يسهم في توليد الإشارات الكهربائية الضرورية لعمل الخلايا، وعندما لا يحصل الجسم على كمية كافية منه فقد تتأثر كفاءة عمل الأعصاب والعضلات بما في ذلك عضلة القلب. طيب ما هي الكمية الموصى بها؟ تقريبا يعني من المستحسن الحصول على نحو 4700 ملغرام من البوتاسيوم يوميا، وبالتالي هذه المسألة أيضا مهمة حتى يكون الإنسان في صحة وفي عافية وقادر أيضا على أن يقوم بمهامه الحياتية اليومية بشكل أفضل. طيب أفضل المصادر الخاصة أو الغذائية الخاصة بالبوتاسيوم والغنية بالبوتاسيوم: الموز والبطاطس، البرقوق المجفف، البرتقال، الطماطم هي غنية بالبوتاسيوم وبالتالي أيضا تجعل الإنسان يشعر بأنه في حاجة فعلا إلى تناولها إذا شعرت بأن هناك نقص في كمية البوتاسيوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: Events.
1: Events.
2: كاريوكي تفتتح بيت هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيتا هيت دي اكس بي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. صوت بلا صورة.
2: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
3: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
4: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031 بعد تحقيق 3.23 مليارات درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق منصة التوأم الرقمية المتكاملة لإمارة دبي، وتغطي المنصة أكثر من 195 ألف مبنى في دبي تم تحويلها لنموذج رقمي ثلاثي الأبعاد. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم خلال زيارة يجريها إلى لبنان إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه وقع مع الشيباني على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لمتابعة العلاقات والتنسيق المشترك. ختاما، اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم، وتأتي هذه الحرائق بعد أيام قليلة من موجة حر غير مسبوقة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية 1009.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يا هلا ومرحبا بكل المتابعين في هذه اللحظات، ومن هذه اللحظات اللي فيها نبدأ وياكم مشوارنا في شورت كات، وإن شاء الله التواصل بيستمر وياكم لمدة ساعتين وناخذكم إلى مواضيع وفقرات مختلفة. يسعدني أكون برفقتكم، أنا مريم الجسمي خلال وقت البرنامج، ونذكركم بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا مع بداية وانطلاقة برنامجنا. عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. هناك أشياء في الحياة نشوفها من منظور مختلف غير المنظور المتعارف عليه. مثلا عندنا النسيان نقمة، ولكن قد يتحول هذا الشيء إلى نعمة. الموضوع يعتمد على الشيء نفسه، على جوهر الشيء اللي ننساه أو نبى ننساه، صح ولا لا؟ وياما حطينا في مواقف مزعجة، مواقف محرجة، مواقف ما كنا نتمنى نكون فيها بسبب موضوع النسيان. يعني تخيل تشوف شخص أنت تقول والله ويها مو بغريب علي، أيك هذا الشخص يسلم عليك ويرحب فيك ويسولف وياك وتذكر الشيء الفلاني وتذكر الأيام الفلانية. أنت نعم هذا الشخص مر عليك شكل مألوف بالنسبة لك، ولكن منو هذا الإنسان؟ ناسنا. شو اسم هذا الإنسان؟ بعد ناسنا. المصيبة وين؟ يوم يقول لك والله يا فلان سلم على فلان. أوكي أنت ممكن تعدي هذا الموقف، ولكن يوم بتصير عند فلان عشان توصل له سلامة بتقول له منو سلم عليك؟ فلان اللي شكله كذي، هذا الطول وشكله كذا وكذا، يشبه فلان وفلان، هني عاد مشكلة، صح ولا لا؟ واعتقد الموضوع نوعا ما يكون محرج إذا سألته منو جاية أو ذكرني فيك أو شو اسمك، إلا عاد إذا اتبعنا طريقة معينة، طريقة ملتوية من خلالها نطلع نفسنا من هذا الموقف المحرج. عموما اليوم بيكون موضوعنا عن التذكر وعن النسيان. في الدقائق الجاية إن شاء الله بندخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر. كم تعطون نفسكم وتحديدا ذاكرتكم؟ إيه. هل تشوف نفسك ما شاء الله إنسان ذاكرته حديدية، ولا ذاكرة نص ونص، ولا نسميها ذاكرة خشبية فالصو؟ كم من 10؟ 10 من 10؟ 5 ولا 1 أو يمكن أقل؟ مساء الخير والسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42 المنامة 32 38 الدوحة 31 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 32 42 وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية. الآخر أول.
3: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أمل أحمد تقول مساء الخير ومساء الوردة يا مريم، وتقول بالنسبة لذاكرتي حديدية وإن شاء الله تكون فولاذية. إن شاء الله يا رب هذا الشيء اللي نتمناه. زين، في فقرة الآخر أول ما نبدينا برنامجنا عن موضوعنا عن النسيان بين أنه يكون نعمة وقد يتحول في بعض الأحيان إلى نقمة. سؤالي في فقرة الآخر أول، آخر شيء نسيته وضيعته، مثلا نسيت وين كنت موقف سيارتك، نسيت اسم شخص معين، نسيت نظارتك مثلا، نسيت سماعة التليفون، يعني هناك أشياء ما شاء الله يعني تعتبر من أكثر الأشياء اللي ننساها. استوينا حتى متعودين على نسيان هذه الأشياء تحديدا. بشكل عام شو أكثر شيء تنساه في حياتك؟ يعني لين يومك هذا فقدت منه يعني عدد كبير من هذا الشيء تحديدا، ولو تذكرون آخر شيء ضيعتوه أو نسيتوه في مكان معين، أو يمكن إذا كان هذا الشيء عبارة عن اسم شخص، أو خلنا نقول موقع شيء معين، أو نسيتوا لفة تبون تسيرون مكان وضيعتوا اللفة مثلا، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم قررنا نتكلم في هذا الموضوع ونتكلم عن النسيان تحديدا في ساعتنا الأولى من شورت كات. ونبدأ وياكم بفقرة الآخر أول، آخر شيء نسيتوه أو ضيعتوه. وإذا أنتم من الناس اللي بشكل عام تنسون شيء معين، هذا الشيء من أكثر الأشياء اللي تنسونها في حياتكم، خبرونا عن هذا الشيء على رقم الاسمس 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبتي وياك عسلت قانون. ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفه من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. اطرب واغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية دانت الأثير
3: 1-0-0-9.
4: مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رويا الخاص بك اليوم. الله الله على مستمعينا والأشياء اللي ينسونها دائماً. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم على رقم الاسمس 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. شو هي أبرز وأهم الأشياء اللي غالباً تنسونها؟ وفي فقرة الآخر أول، آخر شيء نسيتوه أو ضيعتوه، شو كان هالشيء؟ يا مساء الخير والسعادة.

0: أول الآخر أول.
1: شفتوا كيف؟ هناك من هو مستاء من مسألة النسيان، وهناك من يبحث عن النسيان مثل ما سمعنا قبل شوي. هذه الأغنية اللي تحمل عنوان ودي بالنسيان للفنان أحمد الهرمي. عاد ما أدري أنتم مستمعين من أي فئة. عموما سألناكم في فقرة الآخر أول بشكل عام، ما هي أهم الأشياء اللي تنسونها بين فترة وفترة أو تضيعونها، ولو تذكرون آخر شيء نسيتوه شو كان هذا الشيء؟ بشكل سريع نشوف مجموعة المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا، وأولى المشاركات من صاحبة الرقم لنهاية 718. تقول كنت أتكلم في تليفوني قبل شوي، قلت ربيعتي سكري أدور تليفوني وأكلمت بعد شوي. تقول صديقتي وايد ضحكت علي صراحة. هالمسألة تستوي مرات، سويتش السيارة يكون في إيدنا وندور، ما نخلي مكان ما ندور فيه السويتش، وآخر شيء وين موجود بين إيدينا. أيضا لطيفة تقول من آخر الأشياء اللي ضاعت مني نظارتي الديور، والأسوأ أن علبتها قدامي كل يوم، وكل يوم يزود أو يزيد زعلي عليها أكثر. خلاص تخلصي من العلبة دام أنها تجدد عليك الزعل. مساء خير وسعادة مستمعتنا عبير النمر. وأيضا مريم صالح تقول مريم أنا أحب أتناسى. موضوع أننا نتناسى هذا الشيء على فكرة في بعض الأحيان يعتبر ضرورة في هذه الحياة، نتناسى أشياء معينة. صحيح أن ننساها شيء صعب، ولكن نحاول أن نتناساها. أيوة رسالة من وحدة من مستمعاتنا، شو تقول؟ أتوقع كلنا مرت فينا ومرت علينا هذه السالفة. تقول يوم حد يقطع علي السالفة اللي كنت أتكلم أو أقولها، تقول أنسى وين كنت واصلة، ومرات ما أتذكر إلا عقب كم يوم. عاد شو الفايدة؟ أيضا أحد المتابعين يقول اليوم نسيت سماعة التليفون في المكتب. شفتوا كيف حالنا من حالكم ترى؟ وإذا كنت من الناس اللي وايد ينسون، تراك مو بالأول ولا الأخير ولا الوحيد. بنتكلم اليوم عن عبارة أنا نسيت، ونربطها بتاريخ اليوم 2 يوليو، واللي صادف اليوم العالمي للنسيان. خصصوا هذا اليوم للتذكير بأهمية المحافظة على صحة الدماغ، وذلك لضمان جودة الحياة. النسيان نقدر نسميه مشكلة العصر، والكثير من الناس يعانون من هذه المسألة اللي كانت يمكن في السابق مرتبطة بفئة عمرية معينة، الأشخاص المتقدمين في العمر أو كبار السن، ولكن الحين الموضوع ما شاء الله يشمل مختلف الأعمار، صغار وكبار، صح ولا لا؟ انزين سؤالنا يقول لماذا؟ ليش في وقتنا الحالي الكثير من الناس ينسون مقارنة بالسابق؟ يعني الذاكرة ما كانت تذيها، نقدر نسميها ذاكرة يعني فالصو، ولكن في أيامنا هذه أصبح موضوع النسيان موضوع خلنا نقول منتشر بين الكثير من الناس ومن مختلف الأعمار كذلك. تعتقدون ما هو السبب الرئيسي والأساسي للنسيان؟
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد كثافة في المركبات بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، والزحمة تبدأ من جسر الراشدية وبالانتقال إلى شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي، أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: محطة غنائية رائعة للفنان فؤاد عبد الواحد نسمعها وياكم في هذه اللحظات، ونرجع بعد شوي إلى موضوعنا وسؤالنا. سؤالي يقول ليش موضوع النسيان منتشر في هذا الوقت؟

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير 1009. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.

فسرها. فقرة فسرها اليوم نبحث وياكم عن تفسير لمسألة النسيان. ليش الحين في وقتنا هذا وايد ناس وأكثر الناس ويمكن نحن منهم كذلك نصبح يعني أو أصبحنا كثيري النسيان مقارنة بالسابق، وكذلك مقارنة ب خلنا نقول فئة الناس اللي تنسى. يعني في السابق كانت فقط مقتصرة المسألة على فئة معينة، ولكن الحين الموضوع يشمل الجميع، الصغار والكبار كذلك. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعين ومستمعاتنا، خلونا نتكلم عن الأمور اللي من خلالها ممكن نحافظ على صحة الدماغ، بما أن اليوم يعتبر اليوم العالمي للنسيان. أولاً، يتوجب علينا الالتزام ببعض الأمور والعادات اليومية، منها المحافظة على النشاط البدني وممارسة الرياضة باستمرار. كذلك نحافظ على النشاط الذهني من خلال القراءة، تعلم نشاط معين، مهارة جديدة، أيضا نمارس الألعاب اللي من خلالها ننشط ذاكرتنا، منها الكلمات المتقاطعة، الشطرنج، أو نتعلم مثلا لغة جديدة. وتقول الدراسات أيضا أن قضاء وقت مع الآخرين يعزز التفاعل الاجتماعي، وبالتالي يقل التوتر والاكتئاب، وهي من الأمور اللي تساعد في فقدان الذاكرة، خصوصا يعني إذا استمرت مسألة التوتر والاكتئاب، إذا استمرت عند الشخص لفترة طويلة. من الأمور المهمة أيضا التنظيم، تنظيم المهام، تنظيم المواعيد، وكذلك تنظيم الأشياء الموجودة حولنا. فالعشوائية تجعلك مشتت، وعلى سيرة التشتت حاول أنك ما تسوي أو ما تقوم بالكثير من المهام في نفس الوقت، ركز على مهمة واحدة أو مهمتين على يعني بالكثير، وبعد الانتهاء من هذه المهام عليك بالانتقال إلى المهام الأخرى. دائما خل حياتك منظمة ومرتبة أكثر. والنصيحة الأخيرة، اهتم بصحتك، وذلك من خلال أخذ قسط كافي من النوم ليلا، وتناول أطعمة مفيدة للصحة وكذلك صحة الدماغ. وعلينا دائما الاهتمام بصحتنا الجسدية وصحتنا النفسية، وإذا لا سمح الله حسينا بأي أعراض علينا يعني عمل الفحوصات أول بأول لتفادي أي مشاكل أو ممكن تفاقم هذه المشاكل لا سمح الله. انزين، الحين بعد ما عرفنا الأمور المهمة اللي لازم نسويها في حياتنا اليومية ونلتزم فيها عشان نحافظ على صحة دماغنا وذاكرتنا، خلونا نشوف بعض الأسباب اللي تؤدي إلى مسألة النسيان، أو يزيد عندنا موضوع النسيان بسبب أمور معينة ممكن نسويها في هذه الحياة، وبالتالي فعلا نفقد خلنا نقول التركيز، وبالتالي نصاب بالنسيان. فجر تقول يمكن الموضوع متعلق بالذكاء الاصطناعي. بصراحة أنا أشوف الموضوع نعم قد يكون متعلق أيضا بالذكاء الاصطناعي والأمور خلنا نقول الخاصة بالتكنولوجيا، وأصبحنا نعتمد على الذكاء الاصطناعي، نعتمد على خلنا نقول هذه الوسائل التقنية الحديثة حتى في أبسط الأمور. هناك أمور نحن نقدر نفكر فيها، المسألة خلنا نقول يبالها تفكير دقيقتين خمس دقائق، ولكن نحن ما نبغى نتعب نفسنا وعلى طول نلجأ لهذه الأمور السريعة اللي من خلالها نطلع الإجابات أو الأمور الأخرى. مريم صالح تقول ضغوطات الحياة تخلينا ننسى وايد أشياء في حياتنا. نعم، ضغوطات الحياة أيضا من المسببات الرئيسية للنسيان. هل هناك أمور أخرى تؤدي إلى النسيان؟ خبرونا عنها على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن أعطونا سبب واحد من الأسباب الرئيسية للنسيان.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر. غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر. حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر. صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكياً إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031 بعد تحقيق 3.23 مليارات درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي التي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وذلك خلال ورشة شركاء في بناء التوأم الرقمي التي نظمتها بلدية دبي. أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات تعيين سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات رئيساً للمجموعة الإقليمية العربية التابعة للجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد، وذلك عقب اختتام الاجتماع الافتراضي للمجموعة المعني بالدول العربية في 18 مايو 2026. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم خلال زيارة يجريها إلى لبنان إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه وقع مع الشيباني على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لمتابعة العلاقات والتنسيق المشترك. أفادت مصادر إعلامية اليوم بوقوع انفجار مجهول المصدر قرب القصر العدلي بدمشق، وتشير الأنباء الأولية عن سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات. أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالات الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 يونيو، ووصفت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري وصفت هذا الرقم بالمقلق مشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساكم خير وسعادة وتحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم بما أنه تاريخ 2 يوليو فيصادف اليوم العالمي للنسيان. تكلمنا عن الأمور اللي تخلينا ممكن نتخلص من هذه المشكلة، أو على الأقل يعني خلنا نقول نتخلص من جانب من هذه المشكلة، وذلك عبر خلنا نقول الممارسات اليومية، أشياء نركز عليها وأشياء نحاول أن نتفاداها. وكذلك سألنا مستمعين تعتقدون ما هي أهم مسببات النسيان خصوصا في وقتنا هذا، اللي يتكلم عن التكنولوجيا، اللي يتكلم عن ضغوطات الحياة، توتر. أيضا أمل تقول نقص بعض الفيتامينات ممكن يسبب النسيان، وكذلك البعض يتكلم عن قلة النشاط البدني والذهني كذلك. طبعا تكلمنا عن بعض هذه الأمور، وفعلا هناك الكثير من الأمور اللي لازم نحن نتبعها في حياتنا للمحافظة، مثل ما نحافظ على صحتنا الجسدية لازم نحافظ على صحتنا الذهنية كذلك. تقول أمل اللهم بارك في أدمغتنا وذاكرتنا وأعمارنا، آمين يا رب. انزين بننتقل ياكم في الدقائق الجايه، وقفتنا الجايه بتكون مع فقره اسم على مسمى. يلا بما ان تكلمنا عن الذاكره وتكلمنا عن الاشياء اللي من خلالها ممكن ننشط ذاكرتنا، بسالكم سؤال في الجغرافيا، اباكم تعطوني اسم دوله تبدا بحرف الباء. دوله تبدا بحرف الباء، عاد اسهل من كده ما فيش. عاد يلا شوي نسوي رفرش لذاكرتنا. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق اكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. ومثل ما نقول لك المعتاد، إذا كانت لكم زيارة إلى إحدى هذه الدول اللي تبدأ بحرف الباء، خبرونا عن اسم هذه الدولة وأحلى شيء حبيتوه في هذه الدولة وأكثر شيء حبيتوه فيها. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة من خلال ساعتنا الثانية من شورت كات.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42 المنامة 32 38 الدوحة 31 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 32 42 وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: سؤالنا في حصة الجغرافيا اليوم يقول: نباكم تعطون اسم دولة زرتوها أو ما زرتوها تبدأ بحرف الباء، سواء كانت دولة عربية، دولة تقع في قارة أمريكا مثلا أو قارة أوروبا أو أي قارة أخرى من قارات العالم. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعين، خلوني أذكركم بهذا الحفل اللي سيقام إن شاء الله ضمن بيت ذهيت في الموسم الخامس. طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون تاريخ 25 من هذا الشهر في ليلة خليجية مليئة بالطرب والإحساس في دبي World Trade Center القاعة رقم 8. إذن الحفل إن شاء الله بيكون تاريخ 25 من هذا الشهر، بإمكانكم حجز التذاكر من خلال موقع platinumlist.net والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. إلى رسائل ومشاركات مستمعينا والدول اللي تبدأ بحرف الباء، بعض المستمعين يمكن عطونا أسماء مدن وعواصم ما عليه بنمشيها. البرازيل من مستمعتنا أمل أحمد، البحرين والبرازيل من عبير النمر، أيضا عندنا رسالة من شيمة تقول مساك الله بالنور، تقول بريطانيا. بيروت من مستمعتنا خلود، أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول أسهل من كده ما فيش، بريطانيا وزرتها 3 مرات وحضرت 3 مباريات لكرة القدم، مباراة نادي تشيلسي ومباراة لنادي أرسنال ومباراة نهائي الكاس بين تشيلسي وأرسنال في 2017، وكانت تجربة حلوة مع الجماهير. دام أنك جبت طاري الأندية وكرة القدم والجماهير، إن شاء الله بنربط هذا السؤال بأحد المنتخبات القوية والمشاركة في مونديال 2026 واللي يتوقعون أنها تصعد إلى مراحل متقدمة. منتخب بنتكلم عنه إن شاء الله في الدقائق الجاية، واسمه اسم هذا المنتخب أو خلنا نقول يمثل دولته اللي تبدأ بهذا الحرف اللي هو حرف الباء. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. هل من دول تقع في أي قارة من قارات العالم تبدأ بحرف الباء، سواء زرتوا هذه الدولة أو ما زرتوها؟ خبرونا أبرز هذه الدول، أسماء هذه الدول اللي تبدأ بحرف الباء. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات. الله، في صوت من زمان ما سمعنا وتولهنا عليه، صح؟ صوت المطر. هذه القصيدة بنسمعها بعد شوي وياكم للشاعر فهد المساعد. أما الحين نسمع مع صاحب الصوت الجميل أيضا الفنان عبد المجيد عبد الله، جرد سيفك.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أولى عليك أكثر من الولا، كني طفل النساء يكبر، يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد عود للموعد اللي زل لك في عيوني، ظل مشتاقه عيوني والشوق ما لا حل، ما ظل فيها اشواق انا اخر الاشواق.
0: اشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. مثل ما قلنا اليوم بنتكلم عن دولة منتخبها حاليا يشارك ويمثلها في بطولة كأس العالم 2026، والكثير من الناس متوقعين لهذا المنتخب أنه يوصل إلى المراحل، خلنا نقول والأدوار كذلك المتقدمة لهذه البطولة. خلونا نشوف مشاركات ورسائل المستمعين عن الدول اللي تبدأ بحرف الباء. مساك الله بالنور مريم، تقول بنغلاديش. بولندا من مستمعتنا سلمى. باراغواي من مستمعتنا أمل أحمد. أيضا بخيته تقول باكستان، بنغلاديش، بورما ومدينة باكو. انزين، بين المشاركات العديدة اللي وصلتنا من مستمعين، تعرفون أنه ولا حد منكم ذكر اسم هذه الدولة اللي بنتكلم عنها الحين. نتكلم عن البرتغال. يقولكم يعود أصل اسم البرتغال إلى العصر الروماني، حيث اشتق من كلمتي ميناء باللاتينية ومدينة رومانية تدعى كالي، ليصبح الاسم ميناء كالي أو بورتوس كالي. أطلق هذا الاسم على مستوطنة ساحلية صغيرة في شمال البلاد وهي مدينة بورتو الحالية. اتطور الاسم مع الزمن ليتحول إلى بورتوس كالي ومن ثم إلى بورتوغال. أما في التراث والروايات الشعبية العربية، فيعتقد أن التسمية جاءت تحريفاً إلى أو لكلمة بلاد البرتقال، نظراً لوفرة أشجار الحمضيات والبرتقال اللي اشتهرت بها المنطقة وكثرة تصديرها للبرتقال. كما أن ابن طاري البرتغال، فهناك مباراة قوية ستقام إن شاء الله في ساعات الصباح الأولى من يوم غد، تجمع بين البرتغال وكرواتيا. عموما التفاصيل في الدقائق الجاية، ومن خلال ختام برنامجنا بنختم برنامجنا اليوم بآخر أخبار المونديال. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: بطء في حركة السير بالاتجاهين على شارع حصة، وكذلك بطء في حركة السير بالاتجاهين على شارع الخيل بالاتجاه من دبي هيلز مول والمؤدي إلى غدير الطير، كذلك بالاتجاه الآخر هناك أيضا كثافة في المركبات. بالانتقال إلى شارع الشيخ زايد، هناك كثافة في المركبات من أمام محطة مترو دبي مول بالاتجاه إلى تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. شارع ند الحمر هناك زحمة متفرقة بالاتجاه إلى نفق المطار، وكذلك بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من أمام جسر سيتي سنتر مردف أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: يا مساء الخير والسعادة لك عبد الله الزرعوني، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. لازميلتنا عهود اللي صارت هونغ كونغ، واللي حاب يتعرف على التفاصيل أكيد من خلال حسابنا على إنستغرام، بتشوفون كل التفاصيل وتفاصيل هذه الرحلة تحديدا. تحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة. في هذه اللحظات نترككم مع الفنان راشد الماجد، ليتني طير على الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة
0: الخليجية 1-0-0-9.
12: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

شورت كات على الخليجية. نختم برنامجنا اليوم بأجواء المونديال، وإلى الآن هناك 10 منتخبات وصلت لدور 16، وعدنا باقي 6 منتخبات بنتعرف على هويتهم إن شاء الله في المباريات اللي ستقام اليوم وغدا. بالنسبة للي تأهلوا حاليا، المنتخبات المتأهلة إلى هذه اللحظة عدنا كندا، البرازيل، باراغواي، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، إنجلترا، بلجيكا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. والمباريات القادمة اليوم الساعة 11 المساء ستقام مباراة أسبانيا والنمسا، أما البرتغال وكرواتيا فبتكون مباراتهم إن شاء الله باكر الساعة 3 صباحا. كذلك ستقام مباراة تجمع بين سويسرا والجزائر الساعة 7 صباحا، ومباراة مصر ضد أستراليا ستقام غدا الساعة 10 مساء. ويوم السبت إن شاء الله ستقام آخر مباراتين في هذا الدور، الأولى تجمع الأرجنتين وكابو فيردي الساعة 1 بعد منتصف الليل، والمباراة الأخيرة في هذه الجولة بتكون بين كولومبيا وغانا الساعة 5:30 صباحا. كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في هذا الدور، وإن شاء الله يتأهلون لدور 16 مثل ما تأهلت المغرب. نتمنى التأهل أكيد لمنتخب مصر وكذلك الجزائر. وصلنا وياكم في هذه اللحظات مستمعينا إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا اليوم في شورت كات. غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك يذبح، وأنا كل ما جاء منك يا حلالي الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي، أهواك وغليك وقدرك وأودك ولحنك شوق ويغنيك موالي، أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك وافني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفع في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك وأسدك أن حب هالناس لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك وغلاك في خافقي وصورتك في بالي، ولن ثنا رمش عينك وانتصب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس قيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يشهد إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي. مكتوم بن محمد محمد الكوس الفلاسي، قصة نجاح ملهمة من دبي إلى العالم. انفجار قرب القصر العدلي في دمشق يسفر عن قتلى ومصابين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي التي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وذلك خلال ورشة شركاء في بناء التوأم الرقمي التي نظمتها بلدية دبي لاستعراض مستجدات المشروع وأبرز تطبيقاته ودوره في دعم التخطيط الحضري الذكي وصناعة القرار وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل. وقال سموه: يجسد مشروع التوأم الرقمي رؤية محمد بن راشد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر جاهزية للمستقبل وتعزيز كفاءة التخطيط وصناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة، ويمثل المشروع محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها بوصفها المدينة الأفضل للحياة والعمل والاستثمار ونموذجا عالميا في الابتكار والتحول الرقمي. وأضاف سموه: نواصل بناء منظومة رقمية متكاملة تقوم على تكامل البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكات النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسرع تطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتغيرات المستقبل وترسخ ريادتها العالمية في المدن الذكية والتحول الرقمي، وتدعم اقتصادا قائما على المعرفة والابتكار يواكب طموحات دبي للسنوات والعقود المقبلة. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته وبالشغف والعزيمة حول بدايته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية وحققت نموا لافتا خلال فترة قصيرة. وقال سموه: قصته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة. أحبطت جمارك دبي بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي محاولة تهريب وترويج 278,850 قرصا من مادة بريكبالين المدرجة ضمن المواد المخدرة بوزن يقارب 200 كيلوغرام في عملية أمنية مشتركة تعكس مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية في الإمارة وتعزز جهود حماية المجتمع وأمن المنافذ الحدودية. أهابت بعثة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار المتوقع تأثيره في عدد من مناطق البلاد نتيجة المنخفض الاستوائي في بحر الصين، وتؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة تواجدي. عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل يوم أمس حاطة إعلامية لتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. على هامش الإحاطة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
5: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل، مما يؤثر على تحصيله العلمي على نموه النمو الكامل وجودة حياته في المجتمع.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين طانيوس.
6: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اليوم أن بلاده تدعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الشيباني قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ببيروت. تأتي زيارتي للبنان لتترجم الموقف الداعم للبنان حكومة وشعبا، وأضاف وقعنا على تأليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان، وهذا الإطار سيكون منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الأمنية. أفادت مصادر إعلامية اليوم بوقوع انفجار في مقهى بمنطقة الحجاز في محيط القصر العدلي بدمشق، ما أدى لسقوط 5 قتلى وإصابة 16 شخصا. وأوضح التلفزيون السوري أن الانفجار داخل المقهى نجم عن عبوة ناسفة مزروعة بداخله. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: واحد صفر
10: صفر تسعة
7: الخليجية. دانت الأثير. دوت خليجي على الخليجية 1009.
9: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مرحبا بكم وحياكم الله في برنامجكم دوت خليجي مع اليازية عبد الله هني لكن ما علي، بخبركم إن شاء الله هو وين وشو يالس يسوي في آخر ساعة، بنسولف مع بعض وبندردش، عندنا لكم مفاجأة وعندنا استضافة وايد حلوة لفنانين هني إن شاء الله. تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للخليجية 1009 وبتعرفون التفاصيل أكثر من خلال برنامج دوت خليجي. راح أتكلم عن مواضيع متنوعة وبستقبل مشاركاتكم عبر إرسال رسائل نصية على الأسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، ونطلع هاي المحطة الغنائية وراجعين لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية. وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
1: هو الخليج على الخليجية. خليجي على الخليجية 1009.
2: يا هلا بكل من انضم لنا في برنامج دوت خليجة. مسي عليكم بالخير مستمعينا. برايمارك تتطلع الى فرع ثاني وراح يكون في أبوظبي. انتم متخيلين انه مو بس عندنا 3 افرع في دبي، في الامارات وفي دبي بالتحديد، الحين يتوجهون توجه الى أبوظبي، بيفتحون افرع في أبوظبي. يعني بعد الزحمة الكبيرة والطوابير الطويلة في افتتاح فروع دبي، أن هذه يعتبر قصة نجاح صراحة. برايمارك في الخليج جدا ناجحة، وخاصة توها بدايتها فاتح، فيعني استقبلوا أكثر من 1,000,000 متسوق، وباعوا أكثر من 4 ملايين قطعة في الإمارات فقط. ومثل ما قلت لكم يستعدون يفتحون، انهم يتوسعون اكثر ويفتحون في مدن ودول جديدة وعلى رأسها أبوظبي. وسؤالي لكم يا مستمعين، خبروني شو تحبون تشترون من برايمارك. شوفوا انا امس سرت هناك، وعشان شي قلت اليوم بفتح وياكم هالموضوع، ضروري نتناقش فيه. خبروني شو تحبون تشترون من برايمارك على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خبروني شو تحبون تشترون من برايمارك. اترى مشاركاتكم، نطلع هذا الفاصل غنائي وراجعي لكم بعد دقائق.

0: في ميدان الأدب. خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخبر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أثير.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريمووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مسي عليكم بالخير. سؤالي لكم كان في الفقرة السابقة، خبروني شو تحبون تشترون من بريمارك. طبعا المكان يعني وجهة تسوق لا يعلى عليها، مشتهرين بأسعارهم الحلوة والمناسبة للجميع، وفيها موديلات وستايلات يعني ترضي كافة الأذواق من الصغير إلى الكبير. مستمعتنا عبير تقول أنا أول شيء أروح له قسم الملابس، خصوصا التيشيرتات والبيجامات. أصلا الكواليتي مالت التيشيرتات روعة روعة روعة، وايد أحب الأقطان من عندهم. أما ريم تقول بالنسبة لي قسم الإكسسوارات ومنتجات التجميل أكثر شيء يغريني في هاي الأماكن. أما سارة تقول أحب ديكور البيت والشموع المستلزمات المنزلية وأسعارهم تشجع. بالضبط، أسعارهم وايد حلوة حلوة حلوة صدق. اليوم ما شاء الله البنات كلهم متفاعلين معايا. أتوقع هذه بنت أنا قالت لي اللي نهاية رقمها 3422 تقول إذا أكيد مع الأطفال، يعني خيارات وايد متنوعة حق الأطفال، وأفضل أفضل من ناحية السعر والتنوع، بحصل فيه كل الستايلات. ما شاء الله يا البنات، إحنا والله نقلت البنات. أنا أمس سايرة براي ماركت، تخيلوا خذت اللي أبا ولي ما أبا. أنتم متخيلين أن أنا خذت اللي أبا ولي ما أبا. المهم لازلت أستقبل مشاركاتكم لسؤالي شو تحبون تشترون من براي ماركت عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

كثير. تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

الخليجي على الخليجية 1009. ومسي عليكم بالخير مستمعينا. بعد النجاح الكبير اللي حققته علامة برايمارك في دبي واستقبلت مثل ما قلت ونوهت مليون متسوق وباعوا أكثر من 4 ملايين قطعة، يعني أعلنت شركة الشايع أنها تدرس التوسعة لأبوظبي. يعني باكر هل أبوظبي يفتحون عندكم برايمارك؟ وهالموضوع تجري حاليا محادثات مع كبار الملاك للعقارات للعثور على موقع بمساحة مناسبة. وخطة يعني خطة التوسع مو بس ما وقفت عند الإمارات فقط، لا هني هم بعد يبون يطلعون برا. طبعا احنا نعرف انه فتحوا في الكويت وعقب هني فتحوا عندنا في دبي، الحين يبون يتفرعون في أبوظبي، يبون بعد يفتحون في البحرين في اكتوبر، عقب يروحون قطر في نوفمبر، يعني وبعد بيرجعون بيتوسعون اكثر في دبي. احنا عندنا للحين في دبي 3 مواقع، الحين بعد بيزيدون. واللافت انه يعني اكثر طلب عليه يعني البنات. تخيلوا نحن البنات اللي مسوين زحمه حق المحلات هذه. لا هاي دراسات هم احصوها ترى على فكره، وياسين يقولون ان نحن البنات اكثر يعني فئه زارت المحلات الافرع الثلاث واشتروا فيها بكميات كبيره ما شاء الله ما شاء الله في الامارات. لكن الحين بعرف يعني هل بتسوون الزحمه في الاماكن الثانيه او كل ما تصيرون مثلا دوله خليجيه، لان خلاص الحين يبون يتوسعون بالخليج بعد بتسوون زحمه؟ زين عندكم هني. لازم مستمره معاكم مستمعينا، نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وممثلي بعثاتها الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، والتي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة. وقع انفجار في مقهى قرب القصر العدلي في دمشق اليوم، وقالت وكالة الأنباء السورية أن هناك 4 قتلى على الأقل و10 مصابين آخرين جراء هذا الانفجار. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري للتدخل في لبنان. أفاد مصدر فلسطيني بأن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح والمعتقل لدى سجون إسرائيل منذ 25 عاما أبلغ بأنه سيترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية والمزمع إجراء انتخاباتها في الربع الأول من العام المقبل. يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غدا جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان السودانية، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة وحظي بدعم من كل من ألمانيا، أيرلندا، النرويج وهولندا. والآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: تختتم غدا منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بإقامة 3 مباريات تستكمل بها قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور 16. في أول نسخة من البطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا. هذا وتجمع المباريات منتخبات البرتغال، كرواتيا، الجزائر، سويسرا، مصر وأستراليا في مواجهات تتبين فيها المعطيات الفنية، لكنها تتفق في هدف واحد يتمثل في حجز البطاقات 3 الأخيرة إلى الدور المقبل. سجل منتخب بلجيكا أمام السنغال إنجازا تاريخيا غير مسبوق في كأس العالم بعد أن أصبح أول منتخب ينجح في تحويل تأخره بهدفين حتى الدقيقة 86 إلى فوز لم تشهده البطولة طوال 96 عاما منذ انطلاقتها في عام 1930. أذكركم بمباراة الليلة والتي ستجمع منتخب إسبانيا مع منتخب النمسا وذلك في الساعة 11 مساء. بأبرز أخبار المونديال نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

دوت خليجي على الخليجية 1009. مساء الخير، وعود في تواصلي وياكم في برنامج دوت خليجي وفي ساعتنا الثانية من البرنامج. طلال سام وسلطان المرشد راح يجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي في السيزن الخامس في ليلة خليجية مليانة طرب وإحساس. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد الشريك الإعلامي الخليجية 1009. لازلت مستمرة معاكم مستمعينا، لكن نطلع هذه المحطة الغنائية وراجعين لكم بعد دقائق.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42 المنامة 32 38 الدوحة 31 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 32 42 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

الخليجي على الخليجية 1009. ومسي عليكم بالخير وعبر إدانة الأثير ومن برنامج دوت خليجي. من شركة بدأت تحلم بالوصول إلى الفضاء إلى واحدة من أكثر من الشركات تأثيراً في العالم سبيس إكس. هذه مو مجرد شركة تطلق الصواريخ، بل أصبحت يعني تلعب دور رئيسي في مستقبل الإنترنت الفضائي واستكشاف الفضاء حتى قطاع الدفاع. واليوم الحديث يعني نحن نتكلم عن اكتتاب لشركة تقود قطاعات متعددة في وقت واحد. سؤالي لكم يا مستمعين، لو عندكم الفرصة انكم تستثمرون في اسهم سبيس اكس، بتستثمرون فيها؟ استقبل منكم مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم الفرصة انكم تستثمرون في اسهم سبيس اكس، بتستثمرون فيها ولا لا؟ ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم على الخليجية 1009. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني www.rakiz.com/radio.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا وفي هذا المساء الجميل والرائع. وكان سؤالي لكم عن الاستثمار، لو عندكم فرصة تستثمرون في أسهم سبيس إكس بتستثمرون فيها ولا لا؟ وصلتني العديد من المشاركات. خلونا نروح لمحمد، يقول أكيد أشوف مستقبل الفضاء والتكنولوجيا واعد، لو عندي الفرصة أكيد أني راح أستثمر فيها. وأميرة تقول لا، أفضل أراقب أداء الأسهم بعد الإدراج وقبل ما أتخذ قرار الاستثمار. يعني هذا خيار للمهتمين. ونهاية الرقم، مستمعنا لنهاية رقمه 1132، إذا كانت ميزانيتي تسمح بستثمر بمبلغ بسيط للتجربة وتنويع محفظتي. بعد ما تعرفوني وين تصيب وين تخيب، بس نصيحتي لكم أن لا تدخلون مجال أنتم ما تفهمونه. تعلموا، كلنا نتعلم صح، بدينا صح بنستمر ويعني بتتزايد أرباحنا. أما داشين عشان يعني مع الناس، أحس لا، حشرة مع الناس وأدروا هذا الطبع. يمكن في ناس تفهم وناس ما تفهم، الناس قدرات، لكن صح إن الناس قدرات، لكن تتعلم وتجتهد، وإذا اجتهدت إن شاء الله بتوصل وبتكونون من يعني من أكبر المستثمرين، ليش لا؟ وخلوني أقولكم أن يعني الاكتتاب لشركة الفضاء يعني بصراحة جدا جميل، لأن سبيس وسعت أعمالها إلى الإنترنت الفضائي عبر ستارلينك، وكلنا نعرف هالشيء. اليوم أصبحت يعني تلعب دور مؤثر في الاتصالات وتقنيات الفضاء والدفاع يعني، واكتتابها حطم الأرقام القياسية. يعني جمعت الشركة تقريبا ما يقارب 75 مليار دولار، رقم كبير يعني، في أكبر اكتتاب لها في يعني في العام، يعني في عام واحد في التاريخ، حتى نقول سجلوها في التاريخ. والناس يعني ما شاء الله قاموا يتداولون، ووايد ناس مهتمين فيها. لكن السؤال الأهم، هل هذا مجرد بداية لصعود أكبر، أو أن التقييم الحالي يجعل الاستثمار أكثر مخاطرة؟

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلام تسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ابدأوا رحلة العافية لعائلتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين، تحت رعاية رئيس الدولة خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز. حمدان بن محمد يشهد اطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي. وفي دمشق قتلى ومصابون في انفجار قرب القصر العدلي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها 22. جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي في مركز أدنك أبو ظبي. وتهدف الجائزة في دورتها الحالية إلى دعم القطاع الخاص في تبني أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، والتي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وذلك خلال ورشة بعنوان شركاء في بناء التوأم الرقمي والتي نظمتها بلدية دبي لاستعراض مستجدات المشروع وأبرز تطبيقاته ودوره في دعم التخطيط الحضري الذكي وصناعة القرار وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل. عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل أمس إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة ميثا السويدي المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا. يكون هذا المحتوى الإعلامي محتوى ينمي من مهاراتهم، يرسخ من القيم الإيجابية. بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، بيمثل هذا الدليل مرجعية وطنية لجميع أنواع المحتوى اللي يحتاج الطفل في جميع مراحل النمو، وراح يدعم المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لإنتاج محتوى ملائم. الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية، وراح يكون طبعا يدعم الأسرة وأولياء الأمور في اختيار المحتوى المناسب لأطفالهم.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية. التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
5: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي. وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا، تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً، وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضاً في المنتدى الحضري العالمي في باكو، مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، وقع انفجار في دمشق اليوم، وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة السورية أن انفجارا في مقهى مكتظ في وسط العاصمة السورية أسفر اليوم عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأضافت أن الانفجار داخل المقهى الواقع بالقرب من القصر العدلي في وسط دمشق نتج عن عبوة ناسفة، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليته عنه حتى الآن. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري للتدخل في الشأن اللبناني. وقال الشيباني اليوم خلال زيارة بيروت إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. ووصل وزير الخارجية السوري إلى لبنان اليوم في أول زيارة له إلى هناك منذ أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تولي القوات السورية مهمة محاربة حزب الله في لبنان. حول السودان، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غدا جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة وحظي بدعم ألمانيا، إيرلندا، النرويج وهولندا. في فرنسا، أعلنت وزارة الرياضة اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالات الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة وفاة. وأفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الغرق في البلاد إلى أكثر من 90 حالة منذ تاريخ 19 من يونيو، وصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء تفشي فيروس هانتا الذي ارتبط بسفينة سياحية، بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة اختباره سلبية. وانطوى التفشي الذي أصاب 13 شخصا وأودى بحياة 3 منهم على سلالة الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس هانتا تنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي. إلى هنا ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1 0
7: 0

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة.
1: تحية طيبة وجهها لكل مستمعينا على هو الخليجية 1009. كل الشكر لزميلتي يازية أكيد على التغطية خلال الساعتين الماضيات, وإن شاء الله تعالى هذه الساعة جماعة الخير كنا سعداء جدا بتواجد ضيوفنا وطاقم عمل مسرحية منتزه الخيران. بعد ما نسمع هذه المحطة الغنائية من نبيل شعيل أسوأ أيامي, تسمعون مقتطفات من اللقاء, واللقاء قريبا بينزل أكيد على موقعنا الرسمي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: مايك الخليجية. تستين.
0: مايك الخليجية.
3: تحية طيبة وجهة لكل مستمعين الخليجية 1009. واليوم صراحة نحن عندنا يوم استثنائي على هو الخليجية 1009. اليوم يسعدنا أنه نستضيف نجوم وصناع مسرحية منتزه الخيران، هذه المسرحية الكوميدية الغنائية الاستعراضية اللي تكلمنا عنها وايد على هو الخليجية 1009، واللي حققت نجاح كبير في الكويت. الحين بتكون عندنا هني في دبي إن شاء الله تعالى في دبي أوبرا، ومن تنظيم القيصر للفعاليات ضمن مفاجآت صيف دبي تاريخ 3 و4 يوليو، وما شاء الله تبارك الرحمن كلهم تقريبا سولد اوت. نرحب بضيوفنا اللي منورين استديو الخليجية 1009، مخرج العمل شملان النصار، ومؤلف العمل أحمد العوضي، الفنان بشار الشطي، الفنانة هيا عبد السلام، والفنان فؤاد علي، وعبد الله عبد الرضا الفنان والمنتج. حياكم الله، منورين استديو الخليجية 1009.
4: يا هلا فيك.
3: يا طاولي بعماركم. أول ما قالوا لي أنا عندك مقابلة وهي نجوم العمل، أنا وصلت للسماء، لأن أوردي محبتكم في القلب موجودة، وأنتم ما شاء الله تبارك الرحمن أبدعتوا بهذه المسرحية اللي هي نمبر 1 في الكويت. فهذا الشيء يعني يضيف، خلنا نقول، لي سعادتي أني أشوفكم عندي هنا في الاستديو، وإذا يكون بين هذا الحوار. لو تخبروني عن تعاونكم مع القيصر للفعاليات، وأظني هذا التعاون الأول بينكم، صحيح؟
4: في ناس تعاونوا أول مرة، في أنا عندي تجربتين معه. أول شيء شكرا في البداية على هالديباجة الأكثر من رائعة. إحنا سعيدين أكيد كفريق عمل أن نكون موجودين معاكم، ومثل ما قلت أنت طاير فوق، إحنا طايرين الحمد لله. بصراحة اللي صار من بداية الاتفاق مع القيصر، طبعا نوجه لهم تحية كبيرة، شركة رائعة، شركة عريقة، احترام في الأوقات، تنظيم الرائع، فلهم كل المحبة والتقدير من كل كاست العمل. وإحنا سعيدين أكيد، بترك المجال أكيد لإخواني، ولكن إحنا سعيدين بأن 3 عروض في أوبرا دبي ما هو شيء سهل. 3 عروض الحمد لله رب العالمين سولد أوت، هذا فخر لنا، وإحنا اللي طايرين صراحة بهالخبر وهالشيء اللي قاعد يصير وشوفه قدامنا.
3: الحمد لله، أكيد السمعة سباقة، يعني نحن السوشيال ميديا أظني شفنا وايد مقاطع، والناس وايد تشارك مقاطع من المسرحية، والكل يمدح ما شاء الله تبارك الرحمن بهذا العمل الرائع جدا. فأكيد يوم العمل بيلا عندنا، يعني عيب ما نصير، عيب ما نحجز ونصير ونستمتع بهذه المسرحية
2: الخليجية 1009.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صاع.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك العوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: الخليجية.
1: Testing, testing. One, two, three.
0: Mike. الخليجية.
2: أوجه سؤال للمؤلف أحمد العوضي. الحين يوم كتبت السكريبت، يعني هذا السكريبت يوم كتبته، هل شفت النجوم في بالك وانت تكتبهم، ولا كتبت السكريبت ومن بعدها وجهت الادوار للممثلين؟
3: لا للامانه
4: الاغلب سؤال عجبني.
3: لا اغلب الفنانين للامانه كان يعني الفكره كانت موجوده كفكره، سولفت فيها مع اخوي عبد الله عبد الرضا واخوي شملان قبل لا ينكتب اي حرف. كنا ندري مثلا ان في تفاوض بيكون مع النجمة هي عبد السلام والنجم فؤاد علي والنجم بشار والنجمة ماجي بوغصن، وفي شباب موجودين نجوم معانا بالمسرحية هما أصلا من نجوم شركة الإنتاج، فموجودين هما أصلا. ورحنا لبنان أنا وعبد الله وشملان حق النجمة ماجي بوغصن وخذينا منها موافقة، وبعدين النجمة هي طبعا ماخذين معاها منها من الكويت يعني، وفؤاد نجم وبشار الشطي، فبعدها انكتب العمل. فكل شخص انكتب العمل الدور انكتب له هو، نرسم له يعني رسم.
2: حلو حلو، لأن عادة يوم يكون في كتاب يقول لك بعد ما كتبت هني عادة تشوف من الفنانين منو اللي يناسب هذا الدور ويبدأ الكاستينج ويبدأ الأمور هذه. فحلو إنه ما شاء الله عليكم يعني من البداية أنتم كتبتوا عارفين منو النجوم اللي بيكونوا متواجدين وياكم. انتقل لربان هذا العمل، أكيد المخرج شملان النصار، خبرني حين عندك تشكيلة نجوم رائعة، وعندنا أكيد الفنانة ماجي بوغصن يعني من لبنان، خبرني هاي التوليفة، توليفة النجوم هذه يوم اجتمعت باكستيج أو على المسرح، كيف قدرت أنك يعني تمشي السفينة على الطريق الصحيح؟
5: طبعا أول شيء شكر لكم وإذاعة الخليجية على هذا اللقاء. اليوم احنا سعيدين ككاس منتزه الخيران ان احنا نمثل دولة الكويت في هذه الفعالية الجميلة. نشكر أخونا عبد الرحمن الطنيجي على هذه الاستضافة الجميلة. اليوم أنا وكاس العمل يمكن أول مرة نجتمع مع بعض في هذه المسرحية وحققنا نجاح كبير. أول ما تكلمنا مع أخوي أحمد العوضي وعبد الله عبد الرضا أن التوليفة شلون بتكون، من صورة البوستر للأمانة، من صورة البوستر أطالع عبد الله يقول وطالع أحمد يقول يمكن أحمد اشتغل مع مثلا الفنان بشار شطي، اشتغل مع الفنانة هي عبد السلام، اشتغل مع الفنان فؤاد علي، عبد الله اشتغل خلينا نقول مع ايجل فيلم مع ماجي بغصن، فانا الاكسبيرينس جديد علي.
2: نعم.
5: ان اول مره اشتغل مع هذيل النجوم. للامانه اسهل تعامل في حياتي اشتغلته في المسرح مع هذيل النجوم اللي يميني ويساري الحين. شفت المحبه، شفت الاهتمام، شفت الكلمه الحلوه، شفت ان الفنانين مسلمين نفسهم جايين البروفه، من البروفه الاولى الى البروفه الاخيره الفنانين كلهم مسلمين نفسهم.
2: حلو.
5: الى هذا العمل بالضبط هذا اللي صار. دائما في اعمال كنا احنا ندخلها في صعب التعامل مع فنان او فنانه، بس اليوم انا لقيت الحب، والحب الجمهور وصل يعني اعلى مراحل لما شافوا الفنانين على المسرح.
2: صحيح.
5: اليوم الطاقه هي العمل، لو كان العمل شنو ما كان داخل الرؤيه الاخراجيه. نعم. الفنانين اذا ما كانوا حابين العمل راح يبين حق الجمهور
2: طبيعي.
5: فاعتقد السؤال هذا اجابته، الجمهور راح يحكم لما يشوفون الفنانين مستمتعين وهم مع بعض على المسرح.
2: اكيد اكيد هذا الشعور يوصل، ودائما اقولها ان الشيء اللي يطلع من القلب يوصل للقلب.
5: صحيح.
2: فدام ان في هذا الحب وفي هاي التوليفه الحلوه بين النجوم فاكيد العمل يوصل للجمهور.
0: الخليجيه 1009 حركة السير على الخليجية
6: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يردر بالسلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. الحمد لله رب العالمين، الحركة نقدر نقول عنها طبيعية في معظم الطرقات داخل دبي، ولكن الكثافة لا زالت مستمرة بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا، فدائما يفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات لو محبين أنكم توقفون في طرق مزدحمة. عدا عن ذلك الحمد لله الأمور طيبة بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهات كم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
6: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: صلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
3: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة، فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
4: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
5: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
6: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
7: بودكاست استكانه.

خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: مايك الخليجية.
1: تيستينج تيستينج 1 2 3
0: مايك الخليجية.
2: فنانتنا هيا عبد السلام، يا مرحبا الساعة. طبعا الكويت معروفة جدا جدا جدا جدا بمسرحيات

0: يعني خلنا نقول نحن شفنا أن الناس تربت على المسرحيات في الكويت. الحين ما شاء الله في زخم كبير بكمية المسرحيات. خلنا نقول شو اللي يميز منتزه الخيران عن المسرحيات الأخرى بشكل عام؟
1: أول شيء مشكورين إذاعة الخليجية، مشكورين على الاستضافة الحلوة، مشكورين أنكم يعني شلتونا بصراحة، وإحنا اقتراح بدبي بيننا هلا وناسنا أكيد. وهذا يعني هذا بصراحة الأرض اللي إحنا أنا وفؤاد دائما نشتاق ونرجع، ما نعرف لازم نرجع
0: نورينا دوم.
1: الله يسلمك. أعتقد يعني مثل ما قال شمنان وإحنا كلنا متفقين، أعتقد الحب اللي موجود بيننا الله يديمه الحمد لله. ساعات الفنان متى يحس انه هو في قمه فرحته؟ لما يكون قاعد في مكان مأمن على نفسه فيه، يدري الظهر في ناس، يدري ان في ناس تحبه تخاف عليه، كلنا نخاف على بعض. كلمه واحده يقولها الاستاذ شملان مخرجنا يدش علينا الكالوس يقول ما حسيتكم اليوم، بس خلص هو ما داعي يكمل الحوار، احنا كلنا نزعل ان احنا شو ما حسنا اليوم. فاحس ان هذه هي الروح اللي موجوده بنا، هي اللي خالقه فرحة مسرحية منتزه الخيران. غير انه طبعا الالحان الحلوه، الاخراج الحلو، استاذ عبد الله عبد الرضا هم بعد كمنتج، مع طبعا في ثلاث شركات
0: غير نعم نعم نعم
1: بارتنرز وايجل فيلمز وكاتوي، كانوا صراحه مأمنين لنا حتى احنا كل سبل الراحه، كنا قاعدين كلنا مع بعض اسره ونحس ان احنا في بيت واحد، نخاف على بعض ونحب بعض ونحب المسرحيه.
0: حلو.
1: في كل مقطع نسمع فيه تبتدي اغنيه ودوني البحر، انت لا تشوف احنا اكثر من الجمهور فرحانين انا في الاغنيه، تشعر بالصاله كلها فيها فايب فرحه عالي.
0: واو.
1: كانه عيد يعني. كل لحظه كانها عيد والله العظيم. اعتقد الحب اللي
0: الله يديمها الله يديمها اكيد الله يديمها والله ينقلها. خلنا نقول ايضا لأكيد خلنا نقول كل من يعمل بهذا المجال، لان الحب هو خلنا نقول اساس كل شيء في الحياه، في كل مجال حب شغلك ما بتحس انك تشتغل وبتعطي من قلبك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فساع على الخليجية.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الليلة: تحت رعاية رئيس الدولة خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، عبد الله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية، رئيس لبنان يقول زيارة الشيبان إلى بيروت تزيل مخاوف التدخل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها 22. جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي في مركز أدنك أبو ظبي، حيث تهدف الجائزة في دورتها الحالية إلى دعم القطاع الخاص في تبني أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع باولو رانجيل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال. بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان خلال هذا الاتصال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. نظمت وزارة المالية مراسم قرع الجرس احتفاء بإطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي يتيح للأفراد فرصة الاستثمار في صكوك حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية متحدثا لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: بداية نبين أهمية الإصدار، كان الهدف الأساسي للإصدار إدخال أداة من الأدوات الاستثمارية الجديدة للأفراد. الأفراد في الماضي كانت لهم ودايع أو استثمار في الأسهم أو في العقارات، ولكن اليوم طلعنا بأداة جديدة على الصك الحكومي. العائد ماله بيكون 4.3%، السداد بيكون على نصف سنوي، أيضا مسموح للأفراد أنهم يتداولون خلال سوق دبي الدولي. النجاح اللي حققه الإصدار هو العدد الكبير اللي شفناه من الشباب ومن السيدات، أيضا العدد الكبير اللي فاء المبلغ اللي مطلوب، أيضا هذا يشجعنا أن تكون لنا إصدارات ثانية في المستقبل إن شاء الله.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. التقرير التالي مع الزميلة مارلين طاريوس.
6: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً، وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى سوريا، حيث وقع انفجار في العاصمة دمشق اليوم. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة أن انفجارا في مقهى مكتظ بوسط دمشق اليوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأضافت أن هذا الانفجار داخل المقهى الواقع بالقرب من القصر العدلي في وسط دمشق نتج عن عبوة ناسفة. قال رئيس لبنان جوزيف عون إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري للتدخل في لبنان. وقال الشيباني اليوم خلال زيارة بيروت إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. ووصل وزير الخارجية السوري إلى لبنان اليوم في أول زيارة له إلى هناك منذ أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تولي القوات السورية مهمة محاربة حزب الله في لبنان. حول السودان، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غدا جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة وحظي بدعم من ألمانيا، إيرلندا، النرويج وهولندا. انتشلت فرق الإنقاذ اليوم ناجيا بعد 8 أيام على كارثة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران يونيو الماضي. ومع اقتراب حصيلة القتلى الرسمية من 2300 شخص، فيما لا يزال هناك عدد هائل من المفقودين، اعتبر إنقاذ حارس الأمن هيرنان خيلث والذي يبلغ من العمر 43 عاما بعد كل هذه المدة الطويلة تحت الأنقاض أي 8 أيام يعد معجزة. هذا وشاركت فرق من 7 دول من بينها تشيلي، الولايات المتحدة والبرتغال، كوستاريكا، السلفادور والمكسيك، شاركت مع فنزويلا بلا هوادة لإنقاذه. إلى فرنسا، أعلنت وزارة الرياضة اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالات الغرق في البلاد إلى أكثر من 90 حالة. وأفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الغرق إلى أكثر من 90 حالة وفاة منذ 19 يونيو، واصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء تفشي فيروس هانتا الذي ارتبط بسفينة سياحية بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة اختباره سلبية. بهذا الخبر تنتهي جولتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: 1-0-0-9.
8: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: 1-0-0-9.
10: أنا أخطيت.
11: ما أنكر.
7: ولا في عذر يكفيني سوى اني احبك حيل واني دايما انسان. انا ادري بمدى جرحك وادري الحظ جافيني يطول الوقت ما اخطي، واذا اخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 00 09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللي تمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور. مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين. يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع من يدين. حروب الذاكرة ما ترحم المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني ومر السور، وهذا صار يعرفني حمام السور. ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور. يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاتك المزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني. شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين. تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي. وبنجي خدب صديق ويارد الحروة بدون شعور، سلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
6: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. الغيمة اللي فسما قامت تلوح بروقها، يا ليتها تروي نخيل ديار خلي لم طرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت اني مولع في هواها، ولو درت ان الثرى من تحتها وان السما من فوقها وان الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشر الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره.
3: الخليجية
4: مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009
3: الخليجية.
4: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: الخليجية 1009.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوي إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: دامة الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر بطن كبت طفل
2: لك انت تنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: 1-0-0-9
1: فزار.
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.
1: فزار.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42 المنامه 32 38 الدوحة 31 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 32 42 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: يا الغامض اللي تل قلبي من أقصاه، شلعت مني وراح فدوة لكلك.
1: لكلك. لكلك.
3: يا ويح قلبي من محبتك، ويحاه عاجبني بغموضك وما بي أحلك. أحلك. أحلك. أحلك. خلك مثل ما انت، أنا طبعك أهواه بزينك بشينك مثل ما انت. خلك لا بو خفوك نحب عذابه وتمناه، ولا بو عيوني لو تفكر تملك، لكن شرطي شرط ولا بد ترضاه.
1: ترضاه. ترضاه.
3: ما شوف غيري في الهواء يستحلك، وانت تخيل رد شخص انت منواه.
1: شخص انت منواه.
3: يهواك من رأسك الحدود ظلك، كل شي بيزين ومثل ما تتمناه، وما سعتك الأرض عيني تشلك، بس لا تجرب غيرتي لاني والله ما انصحك فيها لو اني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه، كيفه يحق له شي وباسمك تملك، تسرح في نبضة ولا تمرح في مجراه، القلب وراعي القلب يفداك كلك.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض الجيتور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
6: بودكاست استكانة.
7: الدكتور عادل سجواني.
8: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
7: الإعلامي محمد الحمادي.
9: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايا، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايا.
7: سعادة ناعم الشرهان.
10: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
7: ياسر القرقاوي.
11: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
7: الدكتور سليمان الهتلان.
12: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
7: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
13: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
7: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
14: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
7: سعادة مشعل جلفار.
15: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
7: الدكتور مهند الوادية.
16: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: 1009.
1: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقينة.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنال في صبري شفاعة.
0: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديني العود.
2: كانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل. ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل. جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل. لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل. واصبح الشوق مله كان لجل القليل. كل ما الليل رد ذكر هالي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل. بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل. بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل. مل من السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل. سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيل فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل. انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل. مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل. قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: على دامة الأثير
2: 1-0-09.
0: يلا

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابه يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابه قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر روعة وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-09
1: فزار.
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

0: bizarre. الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: استريح شوي، استريح شوي، اسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلاء ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفض لك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعوله، تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه وطوله. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، ولقيت قصور قول اللي تقوله، وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له اصوله، لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء الا الكرامه والرجوله.
0: اشعار اشعار على الخليجيه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

نفس الروح وتوحشني بدون أسباب.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقرة كيف أنا فيك تسلى وانت وجهك قبلة لي والحكيم انك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية مستراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لمسحت جفني وطاف مخافرة، وعرضت عبر الحدود مسافرة، في دجاليل غياهيبها سترنا ما بقى غير النجوم السافرة، واعتلي محي الثلاث وطلق يمنى خبطته تظهر مياها بحافرة، هدبته عالسمع كانها شبه نغمة، وانقلع شروى القطاها الطافرة تذعره تذعره، وميت سبيبه لا ومابه، والركد سمع الحسوسة تنافره، يوم ثارت في عيوني وما طرالي بالصدر شي النبض ويدافره، كل ما هبت رياح الود غربي مترك الثاري الخطاوي بدافره، وش تبقى من صواديف التوجد من هنا ملعبه بالصافرة،
3: من صواديف التوجد من هنا ملعبه بالصافرة.
2: يا شجون من حرفنا عن سمانة دون ماطر والمزون الوافرة، وخايع الظلمة يشبر فيها شبرك، كل ملي وكل سانتي حافرة، لا رموز الغطو ما تخفى علي، تلعب الذولاب جنح شافرة، نقلب الدنيا إذا منا بغينا، من تراجع لين يسلم كافرة، ونتحكم حكم في بحور انتلاطم، ونتصيد في المديد الوافرة، ناخذ ونترك حشاك السلب دايم، وانت غانم بالعلوم الظافرة، دون صدك ما نضحت الدمعة زافر، لو هملنا ذا العيون الزافرة، نتوكل بالله ولله التوكل، واللي فديك الرياح الذافرة واتبعها لا رجع بالياس رجوة، من بدت تكفي وشعوري طافرة، لا تلعب خافقي واللعب وقف من هنا ملعبها بالصافرة.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها، وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها، وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها، أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها، خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب رؤوس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنيب، خل البشر تسمعك وتشوف منظارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.